أنا

الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
5: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور. بانجور.
3: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
6: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور.
3: بالسبعة ونص الصبح
7: من الرشيد FM.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية، وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الخيرات، صباح المسرات على عيونكم يا غوالي. أحلى وأجمل صباح لقلوبكم الطيبة، ويا رب يجعل هذا اليوم فاتحة خير وبركة ورزق عليكم وعلينا وعلى كل أهاليكم وأحبابكم. صباحكم نور وسرور، صباح البانجور. صباح الورد عليكم مستمعينا، مشتاقين نطل عليكم في بانجور بعد يومين انقطاع. إن شاء الله تكونون سالمين، وإن شاء الله اليوم تكونون حاضرين ويانا لساعة 10 في بانجور. خلي اليوم يكون عنوانه الكرم، عدم البخل، مو فلوس، لا تخاف، مو فلوس. لا تبخل بالكلمة الطيبة، لا تبخل بموقف نخوة ممكن أن تقدمه، موقف بمروءة، لا تبخل بدعاء الأحد، وأيضا لا تبخل بالصلاة على النبي وآل النبي. فإن شاء الله على قد ما تجودون به مستمعينا من سلوكيات طيبة ترضي رب العالمين، يعطيكم راحة وأرزاق حلال وترتاحون. أهم شيء أنك تكون مرتاح، نفسيتك مرتاحة. زين، أنا ربيش ترتاح نفسيتكم، بس ما أريد أقول على اعتبار إحنا دا نحكي بإنسانيات يعني. بس أنا أعرف الفلوس هي مصدر للراحة، صارت لأنه أنت تقدر توفر وسائل الراحة بفلوس يعني. بس شلون إذا ماكو؟ نقعد نولول على حظنا؟ لا، نقول يا الله ونرضى بالنصيب ونرتاح بالحبيب. دي شوف الحبيب اليمك، دي شوف إذا ما طلع هو فاقرك. باو عليه وقول الله شنو الذوق. ويا محلى هالصبح من يبدي وياكم وجه حبيب يحبكم وعين عليكم ويراضيكم ويتمنى لك الخير ويدعي لك بالخير على الأقل. أقل أقل أقل شيء أنه هو ما مخسرك شيء، بالعكس هو تشوفه داعم إلك. فهذه النعم كبيرة، التفتوا لها رجاء، التفتوا لها. هذول الناس الطيبين اللي في حياتكم يستحقون أن نقول لهم أو نقول لرب العالمين شكرا على هذا الإنسان، شكرا على هذا الشريك، شكرا على هذه العائلة، على هذا الصديق، على هذا الزميل، على أي إنسان محترم وطيب في حياتك. فلا تخلون أكو بخل بالكلمة الحلوة اليوم، الكلمة الدافية يعني الطيب الخاطر. الكلمة، تعرفون شنو أقصد بالكلمة؟ إحنا العراقيين أكو حكي يطلع من القلب، هو هذا طلعوا اليوم من القلب وعيشوا يوم حلو. أربعاء سعيد على راديو الرشيد لساعة 10، حكون معاكم في بانجور في الميكروفون بان الموسوي وبرفقة المكسر الغالي وسام ماجد.

صباح الورد عليكم مستمعينا، تعالوا نبديها، ايش رايكم براحة نفسية؟ يلا حياكم في 360 درجة.

مقامك حيث أقمت نفسك. انسحابك أحياناً هو الحل الصحيح. لا سند لك إلا نفسك بعد الله، إياك أن تميل. ضع الحدود، فليس الجميع يستحق أن يعرفك. ما يكرهه فيك الناس هو ما يفتقدونه في أنفسهم. في لحظة العوض ستفهم حكمة الأبواب المغلقة. كل الأمور تحدث لصالحك، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. تتعب وتجد نفسك وحيدا، ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا.

بونجور على كل رجال المرور. عزيزي المستمع، رجل المرور من يوقفك شنو من حقه يطلب منك؟ وشنو الخط الأحمر اللي إذا عبره يكون هو خالف القانون؟ تحياتنا إلى المحامي حيدر الكرادي الذي نشر يقول: أولاً، من حق رجل المرور طلب الاطلاع على إجازة السوق والسنوية حتى يتأكد من أهليتك القانونية ومن ملكية المركبة، وهل هي مسجلة أو عليها حجز أو مطلوبة لجهة الرسمية، والتأكد من مدة نفاذ مستمسكات المركبة. طيب، شنو سندك القانوني؟ الجواب: المادة 25 ثالثا من قانون المرور العراقي يعاقب بغرامة مقدارها 50,000 دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: عدم حمل إجازة السوق أو إجازة التسجيل أو الامتناع عن إعطائها عند طلبها من رجل المرور. ثانياً، لا يحق لرجل المرور مصادرة مستمسكات المواطن. يعني يقول لك انطيني هويتك، انطيني سنويتك، انطيني معرف شنو، ياخذها ويروح. إذا ما رجعها إليك هذا الشيء ما يحق له. زين، ما يصير يجي رجل المرور ويعني ياخذ السنوية أو الإجازة، إجازة السوق أو أي مستمسك آخر يخصك بدون أمر قضائي. لازم يكون عنده أمر قضائي، وإذا ارتكب هذا الفعل راح يعاقب القانون، لأنه بالمادة 451 ثالثا من قانون العقوبات العراقي، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة من اغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سنداً أو محرراً أو توقيعاً أو ختماً أو بصمة إبهام أو حمل آخر بأحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافه أو تعديله أو على التوقيع على بياض. طيب، ما هي الاستثناءات التي تمكن رجل المرور من مصادرة مستمسكات المركبة قانوناً؟

الاستثناءات التي تمكن رجل المرور من مصادرة مستمسكات المركبة قانونا مستمعين، أولا إذا تأكد من أنه مركبة المواطن مسروقة، ثانيا في حال ارتكاب المواطن جريمة مشهودة، ثالثا في حال حدوث حالة دهس، رابعا في حال التأكد من أن الشخص مطلوب قضائيا. ليش؟ لأن رجل المرور المفوض أو الضابط هو عنصر من عناصر الضبط القضائي. هؤلاء العناصر مستمعين هم مخولون بإلقاء القبض وجلب الأشخاص المطلوبين أو تبليغ الأشخاص اللي واجب تبليغهم من أجل حضور في دعوة معينة وما إلى ذلك. يعني الأصل ما يصير يقول لك أخذ مستمسكاتك من القاطع أو ما يقبل يرجعهن إليك بعد الإطلاع عليها، لكن الاستثناء بالمصادرة في الحالات الأربعة اللي ذكرناها. زين، شنو من حق رجل المرور؟ أولا إشارة رجل المرور تقدم على الإشارة الضوئية، يعني رجل المرور يقول لك اطلع والإشارة حمراء تطلع، بس بشرط ماكو كاميرا تصور وتسجل مخالفة. ثانيا يدافع عن نفسه استنادا للمادة 212 من القانون المدني العراقي. ثلاثة يلقي القبض على من اعتدى عليه وتسليمه للجهات المختصة حسب المادة 130 أو عفوا 102 من أصول المحاكمات الجزائية. رابعا تغريمك، يحق له يغرمك في حال ارتكاب مخالفة منصوصة في قانون المرور وممارسة الصلاحيات المذكورة بما فيها حجز المركبة. هذا ما يجوز لرجل المرور. طيب، ما هو الذي لا يجوز لرجل المرور؟ أولاً ما يحق لي ضربك أو يعتدي عليك أو يجر ياختك أو ينام على بنيد السيارة. هاي أهم نقطة، خلي لي جوا بنيد السيارة 6000 خط. ثانياً ما يحق له يطلب دفع الغرامة مباشرة. ثلاثة ما يحق له يهينك أو يتجاوز عليك بالكلام بالشارع أو في أي مكان آخر. رابعاً ما يحق له غصب مستمسكات مثل ما اتفقنا بدون أمر قضائي. خمسة ما يحق له يفتش أغراضك الشخصية، افتح لي جنطتك، يفتش جيوبك، افتح تشكمتشة، المعروف شنو، ما يحق له أبداً يفتش أغراضك الشخصية خارج اختصاص عنصر الضبط القضائي اللي عرفناهم من هما. لكن من حقه إجراء الفحص اللازم للمركبة القانونية والتأكد من معايير السلامة. المجتمعات المتقدمة لا تقاس بكثرة نصوصها التشريعية بل بمدى معرفة أفرادها لأبعاد هذه النصوص والالتزام بها دون إفراط ودون تفريط.

0: بونجور، صباح الحب والنور. الناس اللي ضايجة من شغلها، من وظائفها، أقول لك عزيزي اشبع من وظيفتك، لأنه أكو وظائف قبل كانت عزيزة واختفت. احمدوا الله وشكروا، أكو راديو تسمعون من عندي أخبار ومن زملائي الإعلاميين. تدرون قبل كانت أكو وظيفة اسمها قارئ الأخبار في المصانع، وكان شخص يكلف بقراءة الأخبار بصوت عالي، تخيلوا، داخل المصانع. يعني هاي لو عدنا رئيس الجمهورية. ثانيا شنو بعد؟ موقظ النائمين، شلون مسحراتي، نفس الفكرة تقريبا. كان شخص يدفع له لإيقاظ العمال في الصباح قبل انتشار المنبهات الرخيصة. ثلاثة، عامل إعادة ترتيب الدبابيس، كان يقوم بإعادة ترتيب دبابيس البولينج يدويا داخل القاعات قبل ظهور الأجهزة الآلية. أيضا الحاسوب البشري، كان يقوم بإجراء الحسابات الرياضية المعقدة يدويا قبل ظهور الحواسيب الإلكترونية. وأيضا جامع العلق، كان يجوب المستنقعات لجمع العلق الطبي لاستخدامه في العلاجات القديمة. أيضا عامل تنظيف الحفر، كان يقوم بتفريغ الحفر الصحية ليلا قبل وجود أنظمة الصرف الصحي أجلكم الله. أيضا مشغل التلغراف، كان يرسل الرسائل عبر شفرة موريس قبل اختراع الهواتف. ومشعل صبابيح الشوارع، كان يقوم بإشعال مصابيح الشوارع واحدا تلو الآخر قبل انتشار الكهرباء. وأيضا قاطع الجليد، كان يقوم بقطع الجليد من البحيرات المتجمدة إلى كتل كبيرة قبل اختراع الثلاجات. أيضا موزع الحليب، كان يوصل الحليب إلى أبواب المنازل قبل انتشار الثلاجات. وأيضا صياد الفئران، كان يطارد الفئران في المدن لحماية الناس من الأمراض وتلف الأطعمة. وأخيرا عامل لوحة التحويل، الذي كان يربط المكالمات يدويا قبل أن تصبح الهواتف تقوم بتوجيهها تلقائيا. نروح بريك ونرجع نكمل البانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل، أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويمن، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك
4: تعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هلا والله مستمعينا، مستمعي الرشيد اف ام على الراديو 91.5 موجتنا الماسية من قلب بغداد إلى كل مستمعينا في بغداد وأطرافها، والأبليكيشن وبثنا المباشر على الأبليكيشن أو على مواقعنا الإلكترونية وكل تردداتنا الرقمية لكل مستمعينا حول العالم. أهلا بكم في بانجور، وبدت تصبيحة بانجور أو صوت الصباح. بما أنه اختلقت أزمة بنزين

0: بهذه اليومين يعني هو شايفين يقول لك جيت وجبت الخير وياك ها، فاني غبت وغاب الخير وياي
1: وياي.
0: أنا غبت، أنا لما بغيب ما بغيبش كده. لا أجيب لكم البنزين وأجي خوش. أي أغرب شي شفته أنا بصراحة، شفته أبو الهايبر طابق يريد يفول، ما أدري شي يفول. أبو الهايبرد، شكرا أستاذ. أي هايبرد. أي انت شو تسوي طابق عيني ابو الهايبرد؟ انت ليش ما خسر غيرك؟ ليش يعني؟ شنو هالازمه اللي اختلقت بلا معنى ولا اكو مبرر ولا صايره فد مثلا سنين على قولتهن؟ شنو شلون شلون رهمتوها؟ ما ادري شنو هالاستفتاح هذا للحكومه. شنو هذا الاستفتاح للحكومة الجديدة؟ شنو هالتصريحات؟ احنا هسه مو مشكلتنا يعني اوكي هي مشكلة للناس، بس اللي يزيد الطين بلة مسألة التصريحات بصراحة اللي تحسها فعلا دا يضحك عليك. مشغلين تبريد انتو فسوى ازمة بنزين، اهل المحافظات جوي دا يفولون من بغداد لا فصارت أزمة بنزين، والله جاي عيد الغدير فأهل بغداد يردون يروحون يزورون كربلاء ففولوا بنزين. صدق كذب؟ هاي وين هاي وين؟ يعني معقولة معقولة هذا الضحك على الذقون لهالدرجة؟ أي وبعد أكثر بعد أكثر. على العموم على ذكر أزمة البنزين وكذا، أنا ترى أعرفها هايبرد بس أنا علاقتي بالهايبر ماركت أكثر من لين أصرف. زين شنو خطتك أو حيلتك السرية اللي تسويها على مود توفر استهلاك البنزين؟ يعني هسه الجماعة يردون نطفي التبريد وننزل الجام النوبة صيف، فهاي يقول لك حتى يقلل استهلاك البنزين. مثل جماعة الجيزر اللي بالكهرباء بالصيف يظلون بشغلي يبردون من مي الحنفية، يعني يردون مي حار. زين هذول المهم بوقت تصريح صار الوزير الكهرباء يقول سدوا الجيزر سدوا الجيزر أو شغلوا ساعة وسدوا، وكانت الدنيا شتاء يمكن صيف كانت أي

فالجيزر بالصيف ما يحتاج المواطن قصدهم فطفوه، والتبريد هم تحتاجوا طفوا ونزلوا الجام. وهذا بعد يعني شون كانوا عايشين قبل على الإبل وعلى الحصن يركضون وهاي يمشون بالصحاري زين، ولا مسجل ولا هذه ولا وتشوفه يعبر. فاحنا لازم يعني لازم نعيش هذا الموضوع. هم شوفوا الفكرتهم انه يقوون روابطنا باصولنا زين، يعني يريدك انت تعتز دائما باصولك، تقول اني جدي عمرو بن كلثوم اللي كان مثلا هيك وهيك، او يعني ائمه اهل البيت سلام الله عليهم شلون كانوا قيض الصيف. وبالضبط اني واحد مره قال لي عشان

الحمام كان بالصيف هذه بدون مي، فأنتو غير الصيف في حين هو ما يقدر، هو توصل يمي هو تطلع المواعظ والحكم. هي من توصل يم المواطن يبدون يطلعوا لك المواعظ والحكم، وأنه أنت لازم إلك أسوة حسنة بآل البازم أنت مثلهم، ما أدري يعني. في حين العالم وصلوا الغير مراحل، أصلاً دخلوا عالم آخر غير اللي إحنا عايشينه هسه. فشنو الخطة عيني اللي سووها؟ طفون تبريد وتمشون بنزينات يكفن؟ شنو أقصى مسافة جازفت بيها ومشيت وضوء البنزين يعني مضوي عندك بالسيارة؟ وشلون انتهت هالمغامرة؟ يعني ياما وياما ناس عندهم كلش شوية وعبروا مسافات طويلة زين. أو أيضا أنتو من يا نوع تعبون فول لو تعبون مال آخر الشهر يعني 10,000 15,000 أكو 5,000. أي والله أنا ما صعبان علي إلا أخوتنا أهل التاكسي، يعني دول اللي شغلهم على التاكسي، يعني مين يلقوها من البنزين، من شركات التاكسي يلقوها، من أبو الخصوصي المزاحمهم، يعني ما أعرف. المهم يلا خلي نصبح على بعض أحبابي ونسولف اليوم بهذه الأزمة اللطيفة اللي هي جمعت الناس وقربتهم من بعض على صفر شحلاتهم، الناس كلهم واقفين سوا. الله صدق الأزمة لو تفرق لو تجمع. الأزمة شوف انت هسبيتك من نصير لا سامح الله فد ملمة بالعائلة أو أزمة، شوف تتكاتفون حتى اللي زعلان على أحد أخوه ما عارف منه، بس من نصير فتشي يخص العائلة إيد بإيد تصير. وأكو لا يقول لك شعلية، بالعكس تفرقهم كل من يقول يا روحي. احنا لا، احنا هسه هاي مال البنزين جمعتنا بصايت الله وصايت الحكومة الرشيدة. فأهلا بكم على 0780211415 و0780211617 و0770211415.

0: ماكو أزمة، كل دي إشاعات
1: والله
0: صدقوني. يعني اختلاق أزمة، اختلاق أزمة. وإذا أكو كلام، الكلام هم دليل، خلي يطلعوه.

صباح الفل، صباح البنزينات المحسنات الممتازات. يقول لك المحطات تعبئة البنزين الممتاز فول، يعني صدق، يعني كلش الزحام كلش. ف شنو سببها ما اعرف، اشاعات واختلاق ازمات وطيروا البنزينات.

0: هنا الحكي انت بلد نفط، بلد بترول يعني، وماكو لعد الناس اللي ذول الدول اللي كل شيء ماكو، كل شيء ماكو عندهم، شلون عايشين وما عندهم ازمات ولا هذه بنزين محسن كله، ما عندهم بنزين عادي، ما ادري والله. على العموم خلينا نشوف، خلي نشوف شنو طريقة تعاملكم مع لا لو انت تحكي لو انا احكي ما يصير، امي قالت لي من يحكي الكبار انت سكتي سكت. الو
1: الو
0: مرحبا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، ضايج اكيد رايح يفول بنزين
1: ابو سيارة. طب قدامي قاعدة اتعارك وانت قلتي الو.
0: يلا ولا يهمك، انت بسرب مال بنزين؟
1: اي الحمد لله، اشكال ماكي تقريبا 7 سيارات.
0: صار لك ايش قد واقف؟
1: ماكو 5 دقائق. ليش تكذب علي؟ شاتيرك الصدق والله.
0: عاشت ايدك. من وياي؟
1: ويا ظافر الدباغ.
0: يا هلا ومية هلا. يا محطة، يا محطة اخ،
1: محطة البنوك، البنوك.
0: ها تحياتنا لمحطة البنوك حبيبتي. زين يا مو حبيبتي كل شيء، مرات اميله وكحين يصير.
1: انا شوف هاي الازمه مستعله من ناحيه كمواطنين على ما ماكو خلينا نقول استقرار للموضوع وتفهم صحيح للموضوع. حتى اللي عنده بنزين قام يفول، حتى اللي عنده بنزين قام يفول.
0: اي اي يعني ما اعرف هي الناس ترى ايضا
1: حتى اللي ما بنزين قام يفول دبات يضمهم بالبيت.
0: اي عفي
1: من ما يقولوا بهاي بهاي السالفه اللي هم سووها طلعوها.
0: اي
1: من ما يقولون قاعد يمشون الموازين عادي كانه ما محسن، بس العالم يدري يتفول قبل.
0: يجوز والله كل شيء اتوقعاني.
1: زين السالفه انا خبرتك عم اسولف السالفه صغيره اذا تسمحي لي.
0: تفضل.
1: شوي احب القصص والمواعظ هاي السوالف. احلام، شايف الاحلام واحد عايش بيها؟
0: الأحلام.
1: يوم واحد يشتكي الشخص يعني خلينا نقول رئيس دولة.
0: اي.
1: قل له والله أنا وزوجتي وجهالي عايشين بغرفة واحدة. شلون يعني عايش هاي السالفة؟ ما بدا أقدر يعني غرفتنا صغيرة ما بدا أتحمل. قل له دخل هاي الدجاجتين خليهن يمك. وأنا أحل لك المشكلة.
0: شنطار؟
1: دجاجتين.
0: زين.
1: والله فتره قال له ها شلون الوضعيه صارت؟ قال له شفته هذا ديش من الصبح يقعدني ويعيط علي موتني.
0: اي
1: قال له هذا حل يمي، خذ هاي النعجه خليها يمك.
0: اي
1: هم انا خلاها يم على حسب الرسول. والله عمي نرجع له، قال له شلون صرت؟ قال له انه بالنعجه علي، النعجه تسوي وهذا ديش تسوي وياي.
0: اي
1: قال له خذ هاي البزونه خذها يمك خليها، هم انا ظل يعيش. هذا ورا شهر كان يرجع له هو المسؤول. قال له شلون تسوي؟ قال له والله تعبت من الحيوانات اللي عندي. قال له اعطيني اياها كلهن. رجع للحيوانات الصاحبة ورسول ورجع له. قال له ها هسه شلون؟ قال له مرتاح وعايش حياة هنيئة.
0: الله.
1: قاعد انام وراحة، انام ومرتاح براحتي.
0: الله.
1: قال له نام مرتاح لعاد. لا تدور سوالف عتيدة، عيش بغرفتك ونام مرتاح.
0: الله. الله.
1: سالفتهم الجماعة نفس سالفة هذه. إذا دون نظل ناكل ونشرب بس على مع احتراماتي للمستمعين ولج.

0: اتصال آخر. مرحبا.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون نسيت؟
0: يا هلا، منو جاي؟
1: مصطفى البدر.
0: هلا بود.
1: هلا بيد، شلونك؟
0: شلونك انت؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: خما بالسرة مال البنزين؟
1: لا، اني يوم السبت السبت طلعت للشغل، احنا العيد بس طلعت للشغل.
0: زين.
1: فولت فول، كان عندي فلوس، قلت خل افول فول يعني، ولين الهايبريد الا محسن.
0: زين.
1: ففولت فول، من بدت الازمه قمت ما عبر 60. 40 حلوات.
0: طريق يعني طريقتك هذه حتى تحافظ على البنزين اللي عندك؟
1: يعني هي بغض النظر، يعني هي اوكي، هو يعني بالنسبه للهايبريد هو ما يصرف هواي، بس خفت انه خاف الازمه تطول. يعني شفت تقارير وشفت هاي عالم مثلا بالساعتين يلا عود وصل الى حلق البنزين خانه.
0: هي الهايبريد مو بدون بنزين ولا بنزين وكهرباء؟
1: لا، اكو بيها اكثر من نوعيه. الهايبريد
0: اي
1: محرك بنزين وبطاريه. المحرك البنزين يشتغل على البنزين، يشحن البطاريه، ومرات اذا تريد مثلا وضع سبورت او اقوى او هيك شيء، البطاريه والمحرك يعطون ثياتهم اداء سوى حتى يعطيك. فهي لا، هي مو شحن خارجي، مثلا اكو سيارات كهربائيه ليش بس شحن.
0: زين.
1: جت البي واي دي لا، تختلف مثلا بيها شحن وهايبريد وبنزين.
0: زين، اوكي. بالتالي احنا مصطفى بصراحة اقول لك، يعني اطلب من اخواني اللي سياراتهم هايبريد بطاريات او شحن، يعني شوية ينطون مجال لاخوتنا اصحاب السيارات تعبئة البنزين، لانه أزمة هي. فإحنا إذا ما نحلها بيناتنا السالفة ما تبشر بخير.
1: لا، مثل ما حكى المتصل قبلي، أكو عالم مثلا هسه أنا مثلا سيارتي بها نص، إلا أروح أفول؟ إذا عندي طريق خارجي أو شيء أحسب أفول.
0: صح.
1: بس أنت إذا عندك مثلا بنزين يمشيك يومين ثلاثة، خلي العالم مثلا تفول قبلك. عافية.
0: أحسنت.
1: يعني قبل شوي مثلا أنا العفو أشتغل بشركة، فأبو الخط مال العمال مفول وجايب بدبات. قلت له ليش؟ قال يا أبا مخاف وما أدري شنو ماكو. قلت له ليش ماكو؟ ترى عادي، تذكر أزمة مال غاز يوم ثلاثة وعدت وراحت. فعاد البنزين موجود
0: إن شاء الله،
1: كل يوم تلقاه باكر
0: إن شاء الله.
1: جايب دبات وياكون إحنا ب 2007.
0: أوكي. لا مصطفى، تعرف هو هذه ثقافة للأسف وتوارثناها عن أهلنا قبل. بالأزمات وبالحروب
1: احنا عندنا خوفة،
0: أي يخزنون كل شيء، البنزين، النفط، الأكل، حتى المي، يترسون مي ويضمون يعني. ترى فالعقدة يبدو هذه أصبحت متوارثة، وهذا شيء غلط. طبعا هو مو بدينا احنا، بس لانه السياسات، لا هي سياسات ده تخليك عايش بهذا الهاجس على طول العمر. يعني على العموم عاشت ايدك، وشكرا يا مصطفى.
1: وانا اللي اشكرك.
0: تحياتي للام ود ودوده، وعساكم سالمين.
1: قامت بدت تحبي الدروس.
0: اهو
1: نوف تحبي علبك، بس بنتي تحبي علبك والله، بنتي تحبي علبك
0: حبيبتي. الله يحفظها يا رب.
1: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا مصطفى عيني.
1: انا اللي اشكرك.
0: حياك الله. باي باي. حلوه هاي مال تحبي علبك. ناخذ اتصال جديد. بانجور.
2: الو، صباح الخير. في كمان
0: صباح النوير عباس الحمداني.
2: الحمد لله على سلامتك. شفيك الغالي، شلونك؟
0: سلمك، يطول لي بعمرك. شلونك؟
2: والله بنعمة بخير الحمد لله. والله شلون يا ستي، شلون على الحكومة ما شاء الله الموقرة.
0: اي
2: يومين طلعت لنا لعبة جديدة، والله خبلونا، والله حيل بينا نستاهل.
0: زين. شنو طريقتك للحفاظ على كمية البنزين اللي عندك؟ إذا كانت أكو أزمة، أو أنت في طريق خارجي وعندك شوية بنزين، أو يعني أكو في الطريقة مثلا يقول لك طفي التبريد، طريقة يقول لك امشي بالرينج مثلا 40 او 60 حتى ما تصرف، حتى احتراق البنزين يكون اقل، او يعني او انت أكيد. شو تقول؟
2: فوق شتي والله انا من صعد السيارة لليوم ما اخلي السيارة صفر، يعني نص بنزين ما اخلي الا فوق، ما اعرف ابدا ما اخلي.
0: اي هاي المشكلة.
2: ما اعرف ابدا نص ما اخلي شيء نص، فوق لازم فوق. وما اعرف احترامات الوزير النفط، احنا عندنا وزير نفط لا ما عندنا مال.
0: اي طبعا
2: الحمد لله يدري ايش جاي يسوون بينا اهل المحطات لو نايم بعد على التبريد ما داعي، يدري يعني نزل سرسة بان على الغاز ساعة ساعة ونص مال السيارة نوصل ليهم ينطينا 30 لتر، روح يقول لي ازم سرة من جديد لو تنطيني 1000 دينار احطه بجيبي.
0: هذه يا محطة
2: كلهم ست مال الدمرة مال الصمود كلهم كلهم يعني تبدي ألف يحط بجيبه، لو أروح أزم سرة من جديد وأرجع نوفل يعني شنو جاي تضحكون علينا يعني؟ والله ما هو لو قانون تمت 30 وخلاص، لو خلي يفول لازم سرة ساعة ساعة ونص، شنو تقول له أروح أزم سرة من جديد بس 30 أنطيك وأرجع نوفل أنطيك 30؟ يعني والله ما أعرف ما أعرف يعني ما يسمعون دول نايمين والله ما أعرف يعني، خلوا الشعب قوة مروة يأكل حرام، المواطنين ينطي حرام، الموظف يأخذ حرام، ما يشوفين الله جاي يسوي بينا موعد يقلبها بينا والله.
0: طيب أنا أشكرك
2: على رأسي ست على رأسي.
0: الله يسلم
2: والله من يومك مناشدة شوية حسي شنك غيب سمعين بس تسمعون
0: هو
2: يعني لو
0: جديد يعني أنا أريد دفعة منكم حتى جر لهم سواحلي فد شوي.
2: والله
0: أوكي نورتني يا عيوني شكرا والله يهون عليكم الصعب إن شاء الله. تحياتي إليك، تحياتي للبطل أبو ياسين الغالي. صباح الخير ستبان، انتاق 30 مليون لتر بنزين خلال هاي الفترة، ارتفع استهلاك الوقود إلى 34 أو 40 مليون لتر، وهذا سبب العجز لأن مصافي تعمل ما تقدر تنتج أكثر من 30 مليون. ليش هسه الصبح فارغة؟ تعال شوفي الناس، هو يصير العصر لو الليل كلها تروح. طبعا تحية للناس اللي تفول بواسطاته. والله شدك واسطات من فازي خالة. انت هسه مو القوي اللي عنده واسطة يمشي له معاملة، القوي واليقرق اللي عنده واسطة بالفازيخانة ويفوت. تحياتي لك يا عيني، وتحياتنا أيضا إلى معالي وزير النفط السيد باسم محمد خضير، يعني يرجى متابعة هذا الموضوع بأقصى ما أوتيت من قوة معالي الوزير، أو على الأقل لا تسمح لتصريحات من وكلائك أو من مدراء التابعين، لأنه بصراحة الذب فوق البنزين بنزين علينا، وتصريحات معيبة الحقيقة أنه طفوا التبريد حتى ما تصرفون بنزين. لا بالله، نروح بريك وراجعين نكمل
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
7: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، بانجور، ورجعنا نكمل معاكم أحبابي صوت الصباح. وهي صدق زحمة، صارت الدنيا زحمة بمناسبة اكتظاظ السيارات في محطات تعبئة الوقود في بغداد. أنا ما أعرف إذا أكو هذا الشيء في المحافظات أيضا. أستاذ وسام، إذا عندك معلومة عن هذا الموضوع يعني، أو أنتوا مستمعين، هل الأزمة فقط في بغداد ولا بالمحافظات أيضا؟ هذه من جهة. جهة أخرى، بانتظار يعني اتصالاتكم حتى نسولف بكيفية إدارتك لكمية الوقود اللي موجود في سيارتك. يعني هسه أكو عوائل مثلا عندها هالقد مسواق بالبيت، فتقوض نفسها حسب إمكانياتها المتوفرة. يعني مو بالرفاهية المعتادة، يعني يمكن أغلب الموظفين نهاية الشهر لما يقل الراتب يعني، وإذا ما خلص طبعا نص الشهر، فيصيرون يعني مقدرين، أوكي، فما يتعاملون برفاهية مع ما عندهم. يعني سيارتك نفس الشيء، سياراتنا لو عندها لسانات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. صباح الورد. من ويانا؟ إذا ممكن تحشو ياي من التليفون مو سبيكر.
1: سامعني بالله.
0: نعم.
1: وانا من التليفون داخل.
0: بعد ليش الصوت مو واضح؟ سبيكر. واضح. بلوتوث.
1: ألو.
0: هسه تمام عافية.
1: تمام. صباح الخير عليكم.
0: صباحك ورد. من ويايا؟
1: مهندس عمر العزاوي.
0: منو؟
1: مهندس عمر العزاوي.
0: أهلا أستاذ عمر، شلونك؟
1: والله الحمد لله، انتم شلونكم؟ بخير ان شاء الله على هالاسبوعي.
0: الحمد لله والشكر. انت في بغداد؟
1: ايه طبعا.
0: زين. مريت بيوم من الايام عندك شويه بنزين كلش يعني، وما تقدر تفول، او فاتت البنزين خانه ولازم توصل، يعني شلون تتعامل مع قله البنزين اللي عندك؟
1: والله ستبان، هو يعني بالأصل ماكو أزمات.
0: زين.
1: يعني احنا بالنسبة لي أنا متعامل بالبنزين، يعني أنا البنزين ما يوصل جوا النص ربع راح أفول.
0: عافية.
1: يعني مو إلا مثلا تنت يعني شوية، أكو بعض الناس شوية قل البنزين عند ربع راح تغد. يعني شوية ما عندنا احنا مشكلة كشعب محترماتي يعني للبعض. عندها عن البعض القليل.
0: نعم.
1: ماكو وعي.
0: اي.
1: ماكو وعي ست بان يعني صح. تفرين هذا ذاك اليوم ذاك ويزا وشتي. لم صارت الأزمة هاي مال 40 يوم الحرب.
0: بلي.
1: تمام.
0: تمام.
1: راحت استوقت لي بمليون دينار. تمن وشكر وما أعرف شنو وهذا وأزمة والله حتى ما جابت.
0: صح.
1: تيابت يعني شوية واحد يفكر، ترى ماكو شيء، ترى هاي إشاعات، ترى طابور خامس وغيره وغيره وغيره.
0: أحسنت.
1: وهاي سوات السياسيين ناس ما تفكر شيء، شيء يصدر من مواقع التواصل الاجتماعي يصدقوه يأخذوا رأس مال.
0: صح.
1: تدرين ست بان ما أطول عليكم، أكثر شيء يخاف من عنده السياسي وبعض رجال الدين شنو؟
0: شنو؟
1: إنه أنت تفكرين. ممنوع.
0: صح.
1: ممنوع تفكر. أنا أخليك بدوامة حاول بعد حاول ظلها.
0: نعم.
1: لأن التفكير يزيد الوعي، الوعي يزيد للتحليل، والتحليل حيبين أخطائهم وفسادهم.
0: زين.
1: ولهذا انت تظل في هذه الدوامه، دوامه الغاز، دوامه الكهرباء، دوامه البنزين، دوامه المدارس، دوامه العيشه، يخلوك بهذا المجال، ما يخلوك تطلع عن هذا الطور. حتى دفك ويملون ويبنون ما يقولون عليه. هاي النقطة طبعا.
0: تمام.
1: هذا اللي يصير بالعراق.
0: أنا ممنونة منك أستاذ عمر، كل التقدير لك وشكرا لطرحك، وتحياتنا للعائلة، والله ينجينا من الأزمات اللي تخلقها أحيانا عقولنا. فكل التقدير لك. شوفوا مرات بين الزوجين بالبيت مثلا بعقل الزوجة تخلق أزمة، هي وزوجها مثلا، أزمة عدم الثقة بي مثلا، هي بعقلها تجي تقعد أفكر فيلم هندي. والله تفكر فيلم هندي، يعني شون هو بدل وتعطر وما أعرف شنو، وها هذا راح يروح وما وفلان شي، وصير فيلم كبير. ممكن هو لا، ممكن هو يعني طبعا هو عنده شيء بس إيه يعني هو ما عنده شيء بس إيش اسمه. المهم اختلاق الأزمة هو الأزمة، أو تصديق الأزمة هو الأزمة. يعني اليوم أخونا اللي هو عنده نص خزان بنزين، أنطي مجال للي صفر، يعني لا تروح اليوم، اليوم لا تروح، ترى يوم يفرق، نهار يفرق. فمو والله ما عندي شيء، متغدي ونايم وما اعرف شنو صارت العصريه، سويت بباح مرتك كان وين رايح، والله ما عندنا شيء، خلينا نفول بنزين، وتروح تلزم سرت تقتل وقتك بيه وانت كاتل هذا المقرود اللي يريد يشتغل ابو التاكسي وما عنده بنزين. فيا اخوان اقتلوا الازمه وادوها، لا تخلوها تستشري في عقولكم أولا وثانيا في المجتمع. ناخذ اتصال جديد. ألو ألو.
2: وطن بس العدو وكبان زينك، فواجعنا وكشخنا وبان زينك، نفط شعبك فلوسك بان زينك، شفطوهن والشعب لازم ترى
0: بان زينك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح العزيزة.
0: هلا والله، الله يعزك أبو يوسف
2: عبد الحي من الرمادي.
0: تحياتنا لأخونا عبد الحي وحي الرمادي وأهل الرمادي.
2: والله حي أصلك.
0: شلونك أخويا؟
2: خير ونعم الحمد لله، انت شلونكم؟
0: والله بخير وانتم سالمين وحياك الله.
2: تشتاقين صوتك.
0: تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل.
2: قول بالصباح.
0: تسلم لي. استاذ عبد المحيي صح؟
2: عبد الحي.
0: عبد الحي. قل لي اكو ازمة بنزين بالرمادي؟
2: والله يا ستران يطلع احد المسؤولين يقول ماكو ازمة، نطلع الصبح نلقى المحطات فيها ازمة. وضيانا صحيح بيناتهم.
0: صرت شيشة يا حامد بين صدين على ساعة انكسر وتحير بي. الدولة تصرح شي والواقع غير شي.
2: العفو العفو، انت سمعت الأبو ذيال وما سمعتها؟
0: شلون؟
2: انت سمعت الأبو ذيال وما سمعتها؟
0: سمعتها ايه، بس هذه عتابة اعتقد.
2: لا العفو العفو العفو العفو.
0: يعني عتابة. والله وصح لسانك.
2: الله والله متلقي يعني اسمع ولا مو
0: بعد ايش حافظ انه. والله خلي نعوف البنزين لا احرق روحي. يلا
2: لا اليوم بس على البنزين يصير اسمع الغاز ان شاء الله طلع ابو دي الغاز.
0: عندك مع شعر على البنزين اليوم مفول
2: شعر على الغاز؟ مفول شعر على الغاز التفل.
0: انت اليوم مفول شعر عبد الحي.
2: لا والله مشتاقين الصوت تسمعونه وانت مميزه عندنا طبعا.
0: الله يبارك فيك
2: عزيزه وغاليه، وان شاء الله من نجاح الى نجاح ومن تالق الى تالق.
0: اللهم
2: اعلى واعلى.
0: تسلم بوجودك. عندك صدق عندك صدق عندك شعر على الغاز؟
2: لا والله متلقى اسمع.
0: اي اي مرات الشعراء يعني يستهجنون فد حالة يمر بها المجتمع فيكتبون اشياء ساخرة يعني من الواقع. على العموم
2: تحياتي للمتصل اللي قبل يقول ما يريد الانسان يعني ما يريد المواطن يفكر، اذا فكر راح يطلع غير شغلات فيخلونا بالبنزين وبالغاز
0: وبهالتفاصيل.
2: على العموم انا شرفت
0: والله لنا الشرف
2: من القلب.
0: الله يسلم لي قلبك.
2: اسف والله ما عندكم بس بداخل المدينه، بس من اطلع خارج المدينه.
0: اسمعنا على الابلكيشن يا اخونا الغالي.
2: والله مثل سياقه وتركيزي بالشارع.
0: عافية عليك عافية عليك.
2: وعلى الله الله يعزك وش اسمه، ويعني بس يفضل مجال اسمع الراديو.
0: يلا بانتظارك متى ما سنحت الفرص. شكرا جزيلا. تحيات كبيرة للرمادي واهل الرمادي. شكرا جزيلا لك اخ عبد الحي. ناخذ اتصال اخر. بانجور.
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلون ست؟
0: حياك الله. من وياي؟
3: انا ابو خالد من الحله.
0: حيا الله اهل الحله وحيا الله ابو خالد.
3: الله يسلمك رحم الله والديك. انا طالع والله بالطريق وسمعت موضوعكم وحبيت اشارك.
0: الله يبارك فيك. قل لي اكو ازمه بنزين بالحله؟
3: الحله شلع ما فيها بنزين.
0: مع انه اكو بنزين خانات
3: ما عندنا بنزين بالحله. بالحله شو يسوون؟ يجيبون بنزين بالليل، تنشر المحطه يقول لك البنزين الساعه بالاربع الفجر نوزع.
0: صار لكم شقد اخو خالد؟ صار لكم شقد؟
3: صار لنا تقريبا اربع ايام. انا اشتغل سائق على الخطوط الخارجيه.
0: نعم.
3: وهسه انا طالع ان شاء الله سليمانيه بالطريق.
0: يا رب
3: الطريق. انا جيت هسه الله يسلمك، جيت من الحله لهنا ماكو بنزين.
0: الله يعينك. شلون بهالحالة تشتري سوق؟
3: والله اخذ اضطر اخذ شو اسمه تجاري من الشارع.
0: اي
3: شو اسوي لك
0: زين.
3: وحبيت انوه على موضوع ثاني.
0: نعم وهو
3: الوزير مصرح يقول اجى الصيف وشغل تبريد وصارت ازمه. اني سايق خطوط خارجيه.
0: لا هو مو الوزير، هو السيد وكيل وزير النفط صرح بهذا الموضوع. نعم وكيل الوزير.
3: احب اقول له شغله واحده، انا هسه سيارتي تشيل مثلا 65 لتر. بالطريق الخارجي تصرف كل 100 كيلو تصرف لها 10 لترات.
0: زين.
3: من شغل تبريد تصرف 12 لتر كل 100 كيلو. من ما شغل تبريد انزل الجامع راح يصير ضغط. انا على طريق تعرفين طريق الخارجي ضغط وهو عالي. راح يطب هو السيارة، راح يصطاد وين بالجامعة الخلفية، هم راح يصير سحب وقف على الماكينة، نفس الشيء، هم راح تصرف لها 12 لتر كل 100 كيلو. يعني هي شغلة مو شغلة تبريد.
0: هي شغلة شنو؟ هي شغلة شنو؟ لا، بالمناسبة يعني التصحيح أعتذر، التصريح كان من المتحدث باسم وزارة النفط. يعني يقول تشغيل أصحاب المركبات للتبريد رفع استهلاك البنزين وأدى إلى الزخم في المحطات.
3: مع العلم احنا من زمان شغل تبريد، يعني من شهر الثالث أنا شغل تبريد ويا لا شيء يتحمل طريق بدون تبريد.
0: أي زين. الله يسلمك إن شاء الله من طريقك ويسهل عليك وإن شاء الله تنحل الأزمة بوجوهكم. أخوتي اللي أنتوا عملكم بالسيارة يعني
3: والله لو متعينين يعني وعشي يسوي الشغل بهاي شغلة.
0: أي
3: أنا خريج تربية قسم عربي ودارس لغة عربية وما متعين لسه.
0: الله
3: والله كريم.
0: يلا كل التقدير لك أستاذ. والله يرزقك من وسع. وشكرا جزيلا لمشاركتك ويانا. حياك الله. الأزمة بالرمادي وبغداد وبالحلة بعد وين يا ترى؟ مرحبا.
4: كل المحافظات ستبان.
0: والله
4: اي والله. صباح الخير.
0: صباح النوير.
4: صباح الخير على قناتكم الإيجابية واللي تنطي رونق خاص يعني.
0: شكرا. انتو رونقها. من وياي؟
4: الله يخليك وياك ابو علي.
0: حيو ابو علي شلونك؟
4: الله يرضى عليك. شلونكم؟
0: الحمد لله وألف هلا بيك أبو علي. قل لي شلون دا تعيش هذه أزمة البنزين؟ وش قدك بسيارتك بنزين هسه؟
4: والله أنا سيارتي مفولة الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. أي
4: شو سكرتي ستبان؟
0: لا هيك بس أذكر.
4: وسكتت تبان.
0: ما سكتت والله.
4: ما دا اسمع ماكو صوت.
0: اليوم فولتها ولا البارحة؟
4: لا والله أنا أول بارحة فولت السيارة. تتبان للتوضيح.
0: أي.
4: البصرة والعمارة أو ميسان لأن المحافظتين متوفر بهن البنزين. بقية نعم. المحافظات للأسف يعني.
0: يعني هسه كم محافظة ما بيها بنزين؟
4: أغلبية محافظات العراق عدا كردستان.
0: كردستان يعني بحث آخر.
4: بالضبط أغلبية المحافظات. واللي طبعا للمعلومة فقط البنزين المحسن اللي هو موجود. أنا دخلت يعني لقيت أزمة بس دخلت على البنزين المحسن فارغ.
0: زين.
4: يعني أنا عندي أصدقاء اليوم الصبح راحوا فولوا على البنزين المحسن ومو العادي.
0: أكو سيارات تتأذى يعني إذا بنزين عادي؟
4: هو مو أنا ذا أقول ليش البنزين المحسن متوفر بس البنزين العادي ما متوفر. وده ينطون حطات فقط سهريج واحد.
0: تمام.
4: والأهليين سدن يعني أغلبية سدن جاتهم تعليمات إنه يغلق يعني حتى لو كان عنده بنزين ما
0: لويش ما عرفت لويش؟
4: خاصة.
0: حلو خوش جواب.
4: ما نقدر نذكر إيش أسبابه وكذا. هذا يعني تعقب على المستمع اللي أول واحد اتصل أعتقد عمر العزاوي وكذا. هذه السياسة اللي دا يقول بيها خلونا نلتهي هذه السياسة مو جديدة. هذه السياسة من أيام صدام حسين.
0: تمام.
4: واعتقد انت عشتي هاي الحاله لانه انت اعتقد جيل الثمانينات ما اعرف بالضبط. اللهم صل على محمد وال محمد.
0: انا لا تدخلني في الموضوع. انا هايبرد.
4: لا هي ممتاز يعني ممتاز.
0: نورتني يا غالي.
4: الله يخليك.
0: كل التقدير كل التقدير يا عيني يا ابو علي يا ذهب. والله انا لا اعرف فتحي ولا شفته. Ha ha!

0: اللي دق شنو بالموضوع؟ يعني ذول الناس المرفهين اللي طلعوا خارج العراق اللي يعبون بسياراتهم مي ذهب هم يشاركونا هذا الموضوع على أساس عندهم أزمة، ما أدري باقين على الريحة. ما أدري. على فكرة ريحة البنزين المحسن أحبه وأني صغيرة بشب. يلا ناخذ اتصال من ألمانيا. نعيم المالكي. نعيم،
1: إذا اعتردون بنزين ودي لكم.
0: والله شلون تودينا؟
1: أول شيء كل عام وانت بخير.
0: يا صارت بالعكس، المفروض احنا نودي لك، قاموا يودونا يودونا تفاح، يودونا طماطة، يودونا بس. عيني. حياك الله يا أبو رضا العزيز، وانت بألف خير أخويا.
1: وانت أستاذ وسام، ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا.
0: الله يبارك فيك عيني.
1: والله العظيم وروح أبوي طفت الكهرباء عندنا قبل 3 أيام وإحنا قاعدين بالبيت.
0: زين
1: طفت الكهرباء بدون ما يقولون لنا. ركضت قبل على الجهاز مال التدفئة طفيته لأنه على المدار خاف ترجع الكهرباء.

0: الكهرباء ويحرق لي الجهاز. لبين ما طبيت الكلار استوني طفيت الجهاز اشتعلت الكهرباء، يعني تقريبا 15 ثانية. المرة قال شو طفت الكهرباء؟ قلت له ما ادري، قلت جزء احنا ما دافعين بالامبيرية، قلت ايش عرف؟ قال ابوي مش قاعد ويطفت الكهرباء. والله طفت بدون ما يبلغونا. شو السبب؟ ما حد
1: ايش قد طفت عندكم؟
0: 15 ثانية.
1: ضشتوا؟ نفسويتكم انا فجأة.
0: مو انا المشكلة، المشكلة جهالي. بابا ما اكل انترنت، ابراهيم نزل من فوق الكوز راح يطيح على وجهه، بابا طفت الكهرباء.
1: قلت الله اكبر،
0: طفت الكهرباء.
1: ما قمتوا عليهم دعاوي؟
0: ما نعرف شنو السبب، حتى المنطقه طلعوا قالوا قلت مشين، قالوا ما نعرف ليش طفت الكهرباء. هم عاده من يشتغلوا يدزوننا رساله من كذا وقت كذا وقت تطفي الكهرباء، او من كذا وقت كذا وقت راح ينقطع الماي.
1: الله،
0: نعم يعني بلغونا قبل اسبوع بانه راح نسد الماء عليكم.
1: خما
0: لمده مثل 5 ساعات 6 ساعات.
1: خما انجرحت مشاعركم، ضجتوا، تاذت نفسيتكم.
0: انا انجرحت، سجلت على متخف تجيني فاتوره عليه، قال بهذا الوقت طفت الكهرباء رجعوا لي الفلوس.
1: يلا
0: بالنسبه احنا عندنا ما عندنا ازمه يعني صراحه، احنا الاسعار تصعد عندنا.
1: زين،
0: الاسعار تصعد عندنا اذا يعني هذه فتره مال الحرب مال يعني بين الخليج وبين ايران وامريكا. صعد عندنا يعني، والناس اعترضت يعني،
1: صح كل يعني الدول تقريبا
0: ناشده الحكومه وكذا، قالوا احنا بعد احنا شغلنا بعيد يعني، احنا تجار نسافر نروح كل مكانات، اذا يعني اللتر مال الديزل يوصل 2 يورو و40 و2 يورو و30 احنا شلون نسافر؟ يعني حتى المواد صعدت عندنا، فالحكومة انطت يعني انه بلغت جماعة البنزين خانة عندكم من الساعة 8 لحد الساعة 12 يعني السعر ثابت، يعني مثل يورو ونقول 80 سنت، وراها إذا ورا 12 صعدونه بس مرة واحدة. ممنوع يصعد يعني، يظل كلكم صعدون وتنزلون. فإحنا الصبح عادة 8 أروح أفول أحط ديزل، أنا سيارتي ديزل غاز، ما نستخدم بنزين، قليل يستخدمون بنزين، أغلبيتهم غاز.
1: طيب،
0: لأن على مود التوفير.
1: أي.
0: وناس تسافر مسافة يعني تجار ما تجار كرطق بعيدة.
1: نعم.
0: فلهذا يستخدمون الغاز نسبة عالية يعني عندنا.
1: تمام.
0: فأقعد الصبح عادي، لا زحام ولا أي شيء، بنزين متوفر عندنا 24 ساعة.
1: حلو.
0: والغاز متوفر 24 ساعة عندنا يعني. الصبح حسي اليوم لقيته بيورو 85 سنت الغاز، ويورو 90 سنت البنزين العادي.
1: طيب،
0: المحسن عندنا تقريبا 2 يورو محسن يعني محسن درجة أولى، فإحنا ما نستخدم، بس السيارات الحديثة يستخدمون محسن.
1: وش قد يبقى يعني، ترى يبقى هواية بالخزان مال السيارة أعتقد، كلش قد يفولون.
0: تقريبا أنا 70 لتر سيارتي الشيل،
1: السيارات الاخرى يعني لانه
0: حسب التانك مال السياره. بالنسبه انا سيارتي غاز يعني شيء 70 لتر تقريبا.
1: نعم،
0: يعني كفيني 800 كيلو تمشين السياره.
1: تمام ابو رضا، نورت الدنيا.
0: 100%
1: نورتني أخويا الغالي، شكرا جزيلا لاتصالك، وتحياتنا للعائلة العزيزة. مستمعينا راح نروح بريك 9 وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. ست سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على ست فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على ست فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج، تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
7: اي والله بس عفوا، منو انت؟
6: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
3: أعلن.
8: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
8: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
9: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا في بعض العناوين السياسية والخدمية المحلية والعربية والعالمية في صحافة محلية صادرة لهذا اليوم الأربعاء 3 حزيران لعام 2026. نبدأها بالصحيفة الرسمية الصباح. عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تلتحقان بإمرة القائد العام، حصر السلاح يتحول إلى واقع. أيضا ضبط عقارات وأموال ضخمة في قضية وكيل وزارة النفط، سقف زمني لحسم ملفات ضحايا الإرهاب، وملايين الزائرين يستعدون لإحياء عيد الغدير. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح، آمدي والحلبوسي يؤكدان ضرورة استكمال الكابينة الوزارية، الزيدي يوجه بتقييم المديرين العامين واعتماد المنافسة بين شركات القطاع الخاص، مجلس الوزراء يقر التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط الخام. عدت موقف الإطار التنسيقي خريطة طريق للاستقرار، واشنطن تشيد بإجراءات حصر السلاح. النفط النيابية استمرار استيراد البنزين لتقليل آثار الأزمة، ومشاركة نيابية في ندوة ناقشت مخاطر الفساد على الاقتصاد. النزاهة تحيل 4 مسؤولين في الكهرباء إلى القضاء. برنامج رقابي نيابي يواكب توجه الحكومة لمكافحة الفساد. وأيضا لجنة من العصائب للارتباط بالقائد العام والحكيم يعلن عن خريطة طريق. تأييد نيابي وسياسي واسع لخطوات حصر السلاح. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع: وسط السجن المؤبد لامرأة بعد إدانتها بقتل طفلة بظروف غامضة. عصائب أهل الحق تشكل لجنة لحصر السلاح، والإطار يفوض الزيدي حصر السلاح بناء على توجيه المرجعية. 12 أو 13 مليون قطعة سلاح ما تزال خارج سيطرة الدولة. واشنطن تصف بيان الإطار حول حصر السلاح بالنقلة النوعية، تحذير من خطورة الاقتراض لتأمين الرواتب يفاقم مديونية العراق. بعد 5 أشهر من تأخر صرف المستحقات، إضراب الأطباء يشل عمل المستشفيات. باراك: العراق وسوريا تظل محور أي استقرار دائم في الشرق الأوسط. وفي كهرباء ديالى: النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين اختلسوا 1.7 مليار دينار. خبير اقتصادي: الاستثمار الحالي لا يعالج أزمة السكن. ونائب يقول: مراجعة العقود الحكومية اختبار حقيقي لمكافحة الفساد. خلال شهر ضبط أكثر من 198 كيلوغرام من المخدرات. وتطورات جديدة في ملف وكيل وزارة النفط: التحقيقات تتوسع وتشمل 10 ملفات فساد جديدة. في الصفحات الداخلية من المشرق، في صفحة تقارير وأخبار: مدير عام الدفاع المدني يشرف ميدانياً على تنفيذ خطة تأمين وصول حجاج بيت الله الحرام في كربلاء المقدسة. مدير عام شركة الاستكشافات النفطية يزور شعبة النقل الجوي. وأيضا المديرية العامة للماء تحث الخطى لإنجاز مشروع ماء حصيبة الشرقية في محافظة الأنبار. محافظة بغداد تشارك في الاجتماع الأول الخاص باللجنة المركزية للزيارات المليونية. معالجات فنية متخصصة لتعزيز استقرار الطاقة تنفذها ملاكات قطاع الكهرباء أو قطاع كهرباء الغزالية لتأهيل مكونات الشبكة الكهربائية. هواء ملوث ومياه مسممة خطر بيئي يهدد حياة العراقيين. والنقل تنظم محاضرة حول تحسين فعالية النقل البحري. وإلى الأنبار: محافظ الأنبار من القائم والرمانة، الوضع المائي تحت السيطرة. في جولة ميدانية صباحية مفاجئة: وزير النقل يتفقد الشركة العامة لسكك حديد العراق للاطلاع على سير العمل. وأخيرا البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة. انتهت جولتنا الصباحية في صحافتنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0770001145 واتساب الأحباب في بنجور. صباح الخير على كل الأخوة والأخوات اللي راسلونا من الصباح الباكر، ونبدي من أبو دلة. صباح الهنا والسرور والورد المنثور، الأحلى برنامج وأحلى إذاعة وأجمل تردد. صباح الخير أختي العزيزة ستبان، تحية للأستاذ المخرج وجميع مستمعي بانجور، أخوكم أحمد أبو دلة. وهديت اليوم قصيدة للجبل عريان سيد خلف رحمه الله، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا جزيلا، وطبعا يعني هو أولا ذوقك وثانيا

هذا الجبل شنو اللي ما يعني مو يثير الإعجاب بشعره؟ فألف تحية لك ولجمهور عريان السيد خلف. حجي سعد الغالي، هلا والله، صباح الخير ستفان الغالية، وكل عام وحضرتك بخير ويا رب طول العمر. طبعا حبيت أقدم له تهنئة بالشي اللي أجيده ولو متأخرة، بس مو ذنبي، أنت اللي كنتي غايبة وإن شاء الله تنال إعجابك. أنا ممنونة منك حجي سعد، كلك ذوق وراعي مواجيب، بس أنا عيد ميلادي كان قبل، يعني أنا مداومة بعيد ميلادي ومداومة بالعيد، سو أنتو وين؟ ها؟ على العموم متفضل دائما، شكرا جزيلا حجي سعد الجميل، والله يبارك بيك. نسمع اللي بعثه. ها عيني زين، على راحتك من يجهز، يلا اسمعوا فن حجي سعد.

0: أني أصفق لفنك أولاً، ويا مسعد حظي وبختي بيكم. الأخ العزيز الفنان الراقي سعد متفرد، أسأل الله أن يحفظك، جازيك عني خيراً إن شاء الله، ويطول بعمرك، وأحتفل بأعيادك وأفراحك أنت والعائلة الكريمة. شكراً حجي سعد. حسين عبد، صباح الخير ستفان، أحزرج حزورة. إذا أخذتي إجازة أسبوع، إش كم مستمع راح يسأل عليك؟ بصراحة أني أول واحد أسأل. والله يا حسين أنت ذهب، وكل مستمعية ذهب، ألماز، أحجار كريمة. من هم ذولا أحجار الكريمة؟ برج الجدي اللي يسمعوني ما يشاركون، بس يهم زبرجود وياقوت وكذا. فكل الحب لكم، وسواء سألوا عني ما سألوا، أنا يعرف أنه يحبوني. لكم سالمين إلي يا رب. علاء أبو آدم بعث لنا فويس نسمع.
1: صباح الخير ستفان،
0: يا هلا،
1: على كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، وصباح الخير لكل المستمعين من داخل بغداد وخارج بغداد. أخوكم علاء أبو آدم.
0: ألف تحية.

0: احافظ على البنزين اللي عندي
1: والله.
0: خوش بس ما يخالف احبكم. شو اسوي؟ زميلنا الجميل الاعلامي محمد الحلفي نسمع مشاركته فويس.
2: العافيه ست بلان العزيزه، صباح الخير على الاستاذ اسامه وعلى جميع المستمعين وعلى جميع كادر ذات الرشيد. بصراحه انت يعني جبتيها على الكلمه الحلوه، فاني سبحان الله يعني ضاملك فد كلمه حلوه. البارحه كنت باحد الاذاعات موجوده عندنا هنا ببغداد كضيف.
0: نعم.
2: بصراحة قلت لهم أنا يومي ما يكمل إلا أسمع برنامج الموسى.
0: يا عيوني.
2: قلت لهم ينطيني طاقة إيجابية خلال أيام الدوام، واليوم اللي ما يطلع بيه البرنامج أكفد نقص عندي.
0: يا عيني.
2: وهذا يعني هذه حقيقة مو مجاملة صراحة. الله يحفظك ويحفظ جميع الكادر وتبقون هيك متألقين. تحياتي الإعلامي محمد الحجي.
0: أنعم وأكرم، ألف تحية لحضرتك. شكرا شكرا لأنك مستمتع معانا، وشكرا لأنه ذكرتنا بخير، وتحية لشخصك الكريم. وهذا وسام شرف. اليوم أكو شخصيات يعني فالطبقة من الناس مو بسهولة تستهويهم، يعني مو بسهولة أنه تقنعهم، تقنع أنه يستمر يسمع بس ما يشوف، أو أنه يستمر يسمع. مثلا إحنا بدنا نحكي بموضوع خدمي، فهو لا يريد أغاني، تجبره أنه يترك التليفون في زمن أنه صار التليفون أقرب إلك من أقرب واحد. فهذه مو سهلة أولاً، وثانياً اندلت على شيء، دلت على أنه جقد أكو ناس مثقفين وجقد أكو ناس طيبين، والضحكة الحلوة والكلمة الحلوة تستهويهم، وإنت منهم يا زميلنا الجميل. أسأل الله أن يسعدك ويبارك بيك ويجعل أيامك يوم أحلى من يوم على التوالي. شكرا أستاذ محمد الحلفي. إلى أبو مهيب. أبو مهيب، صباح الخير والسعادة على أحلى إذاعة ستبان، يا ريت عبر منصتكم فتكلم للدولة على أزمة البنزين. هاي بنزين خانة الزعفرانية واقفين بالسرة، اجى المرور دق غرامات، ما بقى سيارة مسجل رقمها. ها يقول عيب والله، احنا هيك يصير بينا صدق؟ يعني ليش سرة يوقفون سايد ثاني لو ثالث يعني سدوا الطريق؟ ابو مهيب عيني، إذا واقفين بسرعة البنزين بس ما إلى حق رجل المرور يغرمك أو يتقرب من الموضوع. أما إذا ساد الشارع حتى تعبر سايد ثاني وسايد ثالث، يعني هاي منو ما يعرف لها؟ المفروض أنت تكون حذر، وإخواني السواق يكونون حذرين، صح ولا لا؟ فالواضح أنه ساي الثاني واقفين. يقول والله ست سرة وين بنزين وغاز. أي هم يردون سرة واحد حتى يوصل منا إلى جدة. أسعد الحلفي الغالي يقول هم شفت برح نعاب لو سوق باير من يمشي هيك هواي ساب العشاير. الله. أم الدكتور عيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير وسلامة وصحة وسلامة يا رب. يقول يعني برج الجدي أحجار كريمة وبرج القوس أحجار لوال. أولاً أبو السعود الغالي، صباح السعد عليك وعلى بيتك، منور العالم كله، والله يبارك بيك، وإن شاء الله في كل سنة أحبابي بعتهم بخير.

0: وانت اولهم. ثانيا برج الجدي ناس طيبين قوي. برج القوس بالمناسبة من أعز أصدقائي، يعني أصدقاء الهوائيين الأبراج النارية، فالجوزاء قوس أسد حمل هذول جماعتي يعني، فألف تحية لكم وأنتم الألماس. وسام البحر صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال. شكرا يا وسام الغالي حبيبة قلبي. سحورة سحر الخفاجي صباح الخير حبيبتي، لعل المانع خير خير إن شاء الله يا قلبي، يعني إن شاء الله ما بقى شيء وأستمر وياكم إن شاء الله حبيبتي. محمد من العمارة، شكرا يا أخي الغالي على البطاقة الصباحية. صدام الزبي، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وسيدو أبو آدم صباح الخير والعافية ستبان، وين هالغيبة طولتي؟ هلا برجع الصوت الصبح وفيروز العراق يا عيوني، أنت هسه برجعة البرنامج تروح الأزمة مع البنزين يا عيوني والله، عساكم سالمين بس إلي وإن شاء الله ماكو أزمات في وجوهكم يا وجوه الخير، أنتو والله ما تستاهلون بس الخير والسعادة، وأسأل الله أن يفرجها على أخوتي العراقيين وأهنه. وما توقف أزمة، يعني ما يوقفون بأزمة، أي أزمة كانت إن شاء الله. أبو قتيبة بعث لنا فويس، بس بعد هذه بعد البريك أوكي رح نكمل مسجاتكم، لذلك خليكم على السمع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت FM.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع، تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فك

0: تجرب خطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أهلا بكم مستمعينا بآخر نص ساعة من بانجور ونرجع إلى المسجات والمشاركات معانا. وصلنا إلى الأخ أبو قتيبة اللي بعث لنا فويزين نسمعهم.
1: صباح الخير، صباح الضيم، صباح القهر
0: يا ستار،
1: صباح حرق الأعصاب
0: يا عيني،
1: صباح الازدحام مال بنزين. يعني شلون بالله كهرباء غسلنا دينا من عدها، غاز كذلك، نوب البنزين، يعني شلون بالله شلون الشعب. عمي الحكومة إذا ما تريدونا ذبونا سم بالمي وموتونا، وخصوا من هذا الشعب. إذا احنا مستقلين عليكم بالقرآن ما صير هذا الحكي بالقرآن. أريد أطلع، أريد المسؤول يطلع، أريد مسؤول يطلع يحكي. أريده 23 سنة صار تلعبون على الشعب. عمي مو هيك أنا، الله أكبر الله أكبر. يعني إذا عمي ما تقدروا لها الحكومة، استوردوا لنا حكومة من الخارج، بلك الله قلبهم شوي انكسر على العراقيين.
0: هلو شون
1: ما يهمنا
0: سلموك إياها بعد هم.
1: إحنا أهم شيء مارسنا الديمقراطية
0: والله
1: وعشناها. شنو يعني بنزين ماكو، غاز ماكو، كهرباء ماكو، تبريد ماكو، مي حار ماكو، شنو يعني؟ اهم شيء المسؤول مرتاح وعايش ببيوت وقصور وفلل وياكل ارقى الاكل وراكب السيارات وساكن على تبريد وعنده كهرباء وده يسافر. ما يهم الشعب، اهم شيء عندنا ممارسة الديمقراطية.
0: هم صاروا مسؤولين حتى نفسهم، حتى هاي تجي جوقة جوقة كل 4 سنين تجي جوجة تغتني تطلع، تجي وراها الجوجة اللخ تغتني تطلع، وهكذا وهكذا.

0: بعدين ابو قتيبه تموت شوي تكه وما اعرف شنو، ارجع شوي تكه واستانس وتريق وصلي على النبي هسه المود كله يتغير، ورا استكان شاي والامور الطيب. الله يهون على العراقيين يا رب. عبد الكريم الحلي، صباح الورد ستبان، ربحت معكم يوم السبت في تغطية العيد من معجنات الديوان بغداد جديدة، رفضوا تسليم الجائزة يقولون ماكو اتفاق مع إذاعة الرشيد، للعلم رجاء. شون ماكو اتفاق؟ ودزت لهم عبورة، تحياتي إلها. تواصل ويا ست عبير في درس شاغر، وبعدين إذا عبرت عليها المدة أعتقد يسقط الحق. يعني أنت دا تحكي على قبل 4 أيام عبد الكريم، فما أعرف شنو التفاصيل المتبقية. خابر ساعة واحدة على عبير، وأكيد رح يكون عندها الخبر، لأنه هي حلقة الوصل مشكورة طبعا بين الجهة الراعية وبين الإذاعة. الباشا عمر، صباح الخير ستبان، عوفينا من قوانين المرور هسه، حكينا انت وين مختفية صار يومين قاطعة بينا والله. بنزين خانة الحرية، الكرادة، السرعة 12 سيارة فقط، والله 12 سيارة بس بالكرادة. ما أدري، أما أني فشغيلات أكملهن إن شاء الله، وهالأسبوع ينتهي كأس العالم بإذن الله. يعني إن شاء الله تنتهي هالأسبوع إن شاء الله، يا رب يا رب تنتهي. عمر سعود يقول الله رتبها شباب، خوش لقى سرة يعني ودا يفول بنزين. يا عيني، يا معقولة هيجي سووا بينا، خلوا الشعب هسه بس يحكي بالبنزين. يوسف من سيدني، مساء الورد عمي، لا تظلوا انتوا تبطرون، شوفوا اسعار الغاز باكبر قارة، كل شي تريدوه بلوا شي دينار ما تدفعون ضرائب. أقول لك لا تحكيني يوسف، خليني ساكتة. ليش هم عيني على شنو نتبطر؟ هم شو مقدمين حتى نتبطر عليهم؟ أشو كل شيء إحنا ده نشتري ويأخذون منه فلوسنا وينطون إلهم بجيوبهم، فإحنا ما هم المتبطرين علينا والله. غير شعب هاي، لو عدهم الشعب المصري هسه شالعهم شلع، لو عدهم شعوب أخرى أوروبية وهاي كان هسه معلقيهم. خلي يحمدون الله ويشكروه على هيجي شعب يقبل الكفخات وحامد الله وشاكرة. وين يلقوا يجي في كل دورة انتخابية وينتخبهم بعد، وين يلقون هيجي شعب لطيف ويعني يثق طيب إلى هذا الحد؟ فأنت اللي تبطرت على العراق وطلعت منه يا يوسف، ارجع تعال تعال تعال، ارجع هنا والزم سرة وشوف الوضعية وراها نتفق هود. خلنا ناخذ فليساتك وعود بني نفسك من جديد. يقول لتر البنزين عندكم نص دولار وزعلانين؟ اي لانه احنا مدخولنا فشلون احنا هسه لون ذبهن على الكهرباء، لون ذبهن على البنزين، لون ذبهن على المي، لون ذبهن على العيشه والادويه والاطباء ويعني شعدد لك يا عيني. أجمل شيء ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أبو مصطفى، صباح الورد كل صباح الورد ستبان الجميلة، صباح الورد الجوري للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة: سألوني من تحب فأجبت أحب الذي يبقى جميلا كما عرفته أول مرة، لا تغيره الأيام ولا حديث الناس. أي أبو علي بالعافية السيارة مفولها، يقول راحة نفسية صارت فول. يا عيني. عبد الله أبو أيهم: يسعد صباحك الغالية ستبان، يا محلى الصبح البغدادي من يبدي بوجهك البشوش وصوتك الواعي، حضورك الأنيق وطرحك الراقي يضيف للبرنامج نكهة خاصة. أتمنى لك يوم مليان أخبار طيبة وتوفيق. أخوكم عبد الله أبو أيهم. وهواي أخذتي عطلة، لا تعيديها بعد،
1: بس شوية عيدها بعد.
0: سليمة الجعفري الغالي قالت لزوجها غاضبة: لو أنك تعلم ما الفارق بيني وبين أمك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال لها مغازلا: أمي أنجبتني للحياة، أما أمك فقد أنجبت الحياة لي. بكلمات طيبة أنهى حرب أشد شراسة وأطول عمرا من حرب البسوس. طبعا أيد تعلموا لعد منه، والله افتحتي المرة وتشلبتوا بزياكة، هاش قلتي لا انت هيتي، والله خلق عند الرجال العراقي يسولف ويحكي وينقنق صاير. هاي من أزمة البنزين، وين يذب قهر البنزين لعد. صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد الأف أم، وبعث لنا فويس بعد.
2: صباح الخير على الستبان، صباح الخير على المخرج أستاذ سامودي، صباح الخير على المستمعين كلهم إذا ترشيد برنامج بانجور. الستبان الأزمة أنا سمعت إنه أزمة البنزين سببها إغراب المحطات الأهلية عن توزيع البنزين بعد الساعة واحدة، يعني لحد الساعة واحدة ويسدون المحطات، لأنه كانوا ينطوهم نسبة من البنزين نسبة التبخير، البنزين اللي يتبخر من المحطة أو من الخزانات يعطوهم 1000 لتر، الدولة كانت تنطيهم، هسه لغوا التعويض. أعتقد هو هذا السبب، ولو ما كلهم الصباح مفتحين. أنا هسه بطريقي جيت محطة بيتنا فارغة بها 4 سيارات،
0: تمام،
2: طولت وجيت. أوكي. بس من أروح ساعة بقمع عزب الوحدة جيهم عزلة يومية، يعني الصباح تفتح ورا الوحدة تعزل. سألت قالوا هو هذا السبب.
0: تمام،
2: تحياتي إليس، تحياتي الكنيسة.
0: الله محييك يا أبو سيف الغالي، شكرا جزيلا. علي محمد: صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. مروان أبو جوان: صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان. هذا شاعر رحيم المالكي رحمة الله عليه،
0: رحمة الله عليه:
3: حكومتنا الرشيدة ليش هالتأجيل؟ مو مطرت علينا من السماء سجيل، بل وإحنا ابتلينا قابل أهل الفيلة، مو هذا برها خلوه يرد فيله.
0: الله.
3: حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوك؟ ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق، باشر بانتفاضا شك كثير حلوق، عرفنا الباقنا ونعرف اليوم إليه. فأزمات عادي، أزمة الطماطة وأزمة الكهرباء وأزمة المي وأزمة النفط وأزمة البنزين وأزمة الغاز، باشر عقبة يشد الكهرباء شوي الصيف يشتد علينا نصير شدون عندنا وتطفي، طبيعي متعلمين.
0: صح، تحياتي لك ورحم الله الشاعر الكبير رحيم المالكي. زياد، أستاذ زياد الجميل، يقول: صباح الخير والعافية ستبان الفاضلة. أي شخص يواجه حالة سلبية بموضوع الوقود، أكو رقم شكاوي لهيئة التفتيش مثبت في كل المحطات، ممكن أخذ الرقم والاتصال عليهم وهم ما يقصرون أخوتنا في التفتيش. أما بخصوص الأزمة، مستوعبات الخام بعد ما تكفي بسبب إيقاف التصدير، لذلك صارت أزمة، وإن شاء الله الأزمة خلال اليوم أو باشر راح تنتهي، لأن الحوضيات بالطريق البغداد. تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم. 401 الخط الساخن لهيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية. 401 الخط الساخن لهيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية. 401. شكراً أستاذ زياد على ثقافتك في ما يخص هذا الموضوع، وكل التقدير لك، وإن شاء الله محلول الأزمة. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. الوزير وزير الكهرباء الأسبق يقول أزمة الكهرباء بالصيف سببها تشغيل السخان والراحة، وزارة النفط تقول السبب تشغيل تبريد السيارة. الحل يصير تفويل السيارات على الرقم زوجي فردي مؤقتا. يعني ما أعتقد هذا ينفع، ما أعتقد زوجي فردي، يعني ما أشوفها على العموم. تحياتي إلك يا عيوني، وتصريحاتهم ضحك. أبو موسى صباح الخير.
4: عفوا يا ستبان، صباح الورد، أحلى بنة طيبة، مشتاقين لك أحلى ستبان. صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونا. ستبان نهني الأمة الإسلامية بعيد الغدير، بعيد الولاية لأبو الحسن علي، ما عدنا
0: علي.
4: غيره احنا الوالي ابو الحسن، لان ما عندنا غيره ستبان، ونواليه بحياتنا وبروحنا. ان شاء الله نروح وندعي لك وندعي لكل المستمعين بالعافيه والصحه والستر. والوالي ابو الحسن ماكو احسن منه، الف تحيه لك.
0: هنيئا لك، هنيئا.
4: تحياتي الحج علي، انا اطلب منه اغنيه لابو موسى من حقي، يعني شيء اكيد مشهور ومعروف وضحكتي مميزة. حجي علي عيني غنيني، مو بس الستبان،
0: حجي سعد، حجي سعد مو حجي علي. تحياتي إلك يا عيني، ومتباركين إن شاء الله بعيد الولاية. إن شاء الله باكر راح نتكلم. وهنيئا لزوار أبا الحسنين، سلام الله عليه، ومباركين جميعا. سحر حبيبتي الغالية، الله يسهل كل أمورك، وإن شاء الله أمورك كلها طيبة. أنا من الحجر الكريم اسمه العراق، هل تحبيني أم لا؟ يعني شنو أحبك أو لا؟ يعني هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة، امرأة في الدنيا؟ حبيبتي وأختي الغالية وعلى العين وعلى الرأس من فوق، أنت وكل أخواتي المستمعات العراقيات. دكتور مروان، صباح الخير والعافية ستبان، وعلى الأستاذ وسام والمستمعين. الحمد لله هسه فولت. يقول هاي صورة الجيتش مال بنزين، والفصعون مشتاق لكم، لازم يحط خشمة في بنجور ويسلم عليكم. يا حبيبي يا فصعون، تحياتي إلك وإله، وبالعافية على السيارة. أزاد أبو جعفر، صبحك الله بالخير والعافية يا عيني. المهندس أحمد ستبان، بمحطة الكرادة بالقرب من ساحة الحرية، السرة لجسر الطابقين، وين الأخي يقولس السيارات؟ والله ما أدري، يعني هسه هم دي يقعدون على راحتهم ودي يرحون، كل ما يتقرب الوقت يتأخر الوقت عفوا تكثر السيارات. وما أعرف يعني شنو هالجرأة عندكم والثقة ترحون توقفون سرعة هسه. ما أدري. الله يسهل عليكم يا رب. سيد علي من السويد، صباح الورد عليك يا عيني وشكرا جزيلا. مصطفى القيصر، حياك الله يا عيوني، وإن شاء الله تنحل. يا يوسف من سيدني، رياح الغالي، صبحك الله بالخير والهنا، ومشتاقين للطلة الحلوة أبو علي. وحيد الدليمي، ألف تحية إلك يا عيوني. ومهندس أحمد، أعتقد سعر الأمبير مجلس المحافظة يعلن سعر وأبو المولدة يأخذ غير سعر، وتعالوا اشتكوا في حال عدم استيفاء الأجور حسب ما قرر أو قرر المجلس. يعني ليش يخلون المواطن بالوجه هيك؟ والله ما أدري، يعني انتو حسموها من يمكم، انتو ابو المولد يا وزارة الكهرباء، شنو روح وتعال قل لي. هذا مثل اللي يدز ابنه يقول له بابا يضربوني بالطريق، يقول له انت تروح اشتري لي، واذا ضربوك تعال قل لي. هو احنا ابو المولد لعبينا لعب. زين، تحياتي لاخويا عزيز القصاب، قضينا عمرنا ازمات، شو وقت تهتز الشوارب، صبحكم الله بالخير والعافيه. والله عمي يا شوارب تخليها سكته، ومن ذاك الوقت ما بيهم خير. باشا عمر تحياتي إلك، حاسه بيكم والله. يلا المهم اني موجوده بحياتكم. حبايبي باكر راح نلتقي، اللي ما يجي مش حد. احبكم جدا بان الموسوي، ويحبكم جدا ويسمى جد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد.
1: الصيف اقترب وهاتف من خططك، بدال ما تفكر وين تسوي ويا من وأبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: صارت كلش هواية بس خالكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنصاط وما بيها أي تعقيد. زداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود اسمح لي هيك احكي وياك.
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك الخاصه، ويا اول شاشه مضيء امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك اللي بصفر.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل قاموا بيه معاملات وبيه ناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشو يعني
10: الرشيد FM

اللي تحبه صار اقرأ اذا رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجي واسمع برامج المفضلة واخر الاخبار واحدث الغالي بجود اوضح تجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغة الانجليزية الرشيد اف ام. اذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. الخارجية انتخاب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 81. الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الاتصالات يبحثان القضايا والملفات القانونية التي تخص قطاع الاتصالات. كتائب الإمام علي عليه السلام تقرر فك الارتباط بالحج الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة. مع جمود المفاوضات ضربات إيرانية أمريكية تختبر وقف إطلاق النار. البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد KGM، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافه كراده خارج مقابل نادي الهنديه، او الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشيه الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث ولد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
0: رجعنا لكم وياكم.

0: يما يما جيت حلو.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة: أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. قال رئيس الجمهورية نزار آميدي في بيان: نرحب بالمبادرة التي أعلنها الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام دعماً لمسار حصر السلاح بيد الدولة، ونعدها خطوة مسؤولة تنسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة في تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها، مؤكداً أن كل مبادرة وطنية تسهم في ترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون تمثل دعماً لمسار بناء الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتها. في سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك تثمين الولايات المتحدة لخطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة، وقال في تدوينات على منصة إكس: نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على هذه الخطوة الهامة التي تمثل حجر الأساس لحكم ذاتي عراقي متجدد قائم على السيادة المستعادة والاستقرار الدائم ووعد النهضة الوطنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، حيث جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استناداً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جهاد العبادي أن أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها، مبينا أن الخزانات امتلأت وأن الطاقات الإنتاجية تجاوزت الحدود المتاحة في بعض الجوانب المتعلقة بالخزن والتجهيز. وأضاف أن الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود في المحطات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة. أخيراً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت دون تسجيل إصابات، وأضافت جرى تفعيل خطة الطوارئ في المطار بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة: أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع رئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق رحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

متفكين. مرحبا تحيه لكم، الله يسهل عليكم الموضوع. ويا جماعه في ماكو شيء هدوء، كل ازمه ما ادري منين. فهسه ازمه البنزين واللي دا يصير بالشارع مو طبيعي، وما اعرف. المهم فنتمنى لكم ان شاء الله يعني انه هذا الوقت سلام، لانه سرى كلش طويل على كل المحطات، فبالتالي رافعه نحن مستنفعين بالموضوع. إذن يلا خلونا نبلش بحلقة برنامجنا درس شاغر. أكيد راح أكون وياكم مضيفة عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال حلقتنا أو موضوع حلقتنا اليوم هو لابد ما أكو بالعائلة، لازم أكو فد شخص. هو إذا هسه نجيبها من باب يعني ناخذها على محمل إنه هو يعني يسوي أجواء بالبيت حتى لو كانت مشاكسات بسيطة وهيك شيء، فتشوفوا دائما هذا الأخ أو الأخت أو ابن العم أو ابن العمة أو الخال والخالة، فتحبون من يكون موجود لأنه أكو جو يصير بالبيت وهيك شيء وهاي أشياء، حتى لو كانت عبارة عن مشاكل. هسه مشاكل كلش كبيرة لأن أنا أوفرية. المهم اليوم لو كانت أكو انتخابات بعائلتك، شوفوا خلينا نقول داخل دائرة العائلة مالتك، وناخذ شوية شوية نروح لأقربائك اللي هم الخوال والعمام وغيرها، ما يخاف شوية نروح. فلو كان أكو انتخابات لحصول على منصب وزير المشاكل، وزير افتعال المشاكل، وزير الخباثة، وزير كذا، يعني كيفكم تختارون هالجملة، فالمن راح تختارون من عائلتكم ممكن انه هو راح يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. لو كانت اكو انتخابات بالعائلة، خلينا نقول جرت انتخابات، فمنو برأيكم انتو

0: من عائلتكم من أصدقائكم من كذا؟ لا مو أصدقائكم سورا، عائلة قلت، العائلة نبتعد عن الأصدقاء أوكي، العائلة المن تختارون ممكن يكون هو صاحب منصب وزير المشاكل؟ أرقامنا 07802114، والله ما أدري هو هاي مشكلتنا هسه فتحناك، 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07701141115. أختي تقولي جاوبي أنتي افتعال المشاكل، لا فطيرة هاي هي تكون شي ماكو، من يفتعل عندنا المشاكل؟ أخوي الأصغر مني هسه تموت على طبعا دم شو سموها ثلج تتعبير، ليش ما تفتحين لايف؟ هسه راح أفتح بصفحتي، يلا ماشي ما عجبتهم يابا شنو هاي، أحاخذ معدكم جمهوركم أنا دعاة الرشيد هسه راح أفتح بالصفحة، يلا هسه شنو عندنا؟ قلت الأرقام وقلت الموضوع الحلقة وناخذ أول اتصال. ألو
1: ألو
0: مساء الورد،
1: شلونك تعبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: الحمد لله.
0: شنو بخير. أخبارك يا رب بخير؟
1: إن شاء الله دومكم بخير.
0: نورتنا مية هلا. من وياي؟
1: إيفان من بعشيقة.
0: إيفان حياك يا إيفان، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: إيفان شنك ضايق؟ شو أحسك؟
1: والله امتحانات والأمور تعبانة كلش.
0: الله يساعدك يا رب.
1: الوضعية طيب. ملتهبة من الأخير.
0: يلا الحمد لله، إن شاء الله النجاح يكون حليفك، ويعني هذا التعب بنتيجة إن شاء الله.
1: إن شاء الله للجميع.
0: طيب يلا قل لي منو من عائلتك تنطيه حسب وزير المشاكل؟ من عائلتك رجاء يعني. أي
1: طبعا هو بزر القعدة مالتنا باسم.
0: أخوك الصغير. ليش يعني شنو اللي
1: كل المواصفات اللي ذكرتيها تنطبق به، من بهاتها
0: من بهاتها يعني فطير
1: طال دموع الأطفال بالبيت يعني.
0: ها حلو أوكي أي ماشي فهمتك يعني هذول كاتلين
1: مستعد ينزل الأدى مستوى مع الطفل ما عنده أي مشكلة يعني.
0: أوكي يعني نقطة ضعفة دموع الأطفال، دموع شو اسمه شو يسموهم
1: نسيت مفضل هذا يعني.
0: أي تمام
1: تردي بالبهاتة باهت دزي على شغلة يطلع روحه جبين ما يقول لك سوى أو ما سوى يعني.
0: أي
1: خلاص يعني هو هيك هذا دبته هيك من الله
0: هو هيك. طيب أوكي فتحياتنا لأخوك، نقول مبروك على هذا المنصب. شكرا إيفان دورتني عيوني أنت. باي باي هلا والله. يلا اتصال. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا وعبير شلونك؟
0: هلا والله أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليك تحياتي قادر وكل المستمعين أكيد.
0: شكرا
2: إن شاء الله كلها إيجابية.
0: شكرا شكرا. أي والله مين تجي الإيجابية بس قل لي.
2: ليش ماكو إيجابية؟
0: بس قل لي الإيجابية ممكن مين تجي يعني مين نعثر عليها
2: يعني عمار موجود ماكو إيجابية
0: طبعا لا هاي أساس الموضوع غيرها. هاي بالطبيعة عمار بالطبيعة ماكو إيجابية. طيب
2: لا نقول إن شاء الله أكو إيجابية. لا
0: يلا إن شاء الله شريك لعد إحنا.
2: يلا
0: يلا قل لي منو تنطي هذا المنصب؟
2: من سألت السؤال جاء لبالي عمي.
0: عمك يا بشو شو علاقتكم بالعمام والخوال برحة؟
2: شوفي شوفي عبير يعني هذا المنصب باستحقاق يأخذ يعني مو هيك شيء.
0: صدوق ليش؟
2: يعني مشكلتي للأخير يعني هيك المشكلة يعني هوايك عشقك
0: أي
2: يعني بالمحيط ويا اخوانه ويا الجيران ما اعرف يعني طبيعته مشاكل اذا ما تصير مشاكل عندنا نقص بشخصيته.
0: اها تحسون اكو هدوء لا بيفتشي خاف مريض تقولوا له مثلا شايف هذا اللي متعودين عليه على حاله معينه مني يهدأ وهذا تقول اقول خاف مسخن خاف مريض بك شيء صار شيء غريب.
2: لا عبير يعني عبير تخيل المشكله اختراع يعني تفنن بيها
0: حلو
2: ويعني مشكلة يعني مو مسئلة حتى احنا ويا العائلة يسوي مشاكل مرات
0: يعني يسوي تاكات للعائلة ما يريد واحد
2: اي بالعائلة ويجي حتى الجيران احنا يدخلنا مشاكل يعني
0: زين
2: احنا مثل ما نقول ما نشعر بالموضوع اصلا بس لازم يعني في واقع حال عمك يعني انت لازم تدخل وياه وين ما يراوي وياك يعني مشكلتي اخر درجة للاسف يعني
0: فهمتك. طيب
2: فقلت لك بنات المطاف

0: يعني اذا ما يسوي مشكله يعني ما اعرف يعني شلون يروح يقترحها في غير مكان يعني عائلته اوكي
1: زين.
0: فقلت لك انطي هذا المنصب باستحقاق يعني.
1: تمام، واحنا هماتين نبارك له على هذا المنصب. شكرا سيف. نورتني يا سيوفي، تحياتي لك. هلا والله، باي باي. شكرا، نوركم هذا قلبي. يلا وياكم على الخطين، بس انا اللايف الاذاعه راح اخلي عمار هو اللي يتابعه بصراحه، لما دا اقدر اقرا التعليقات، فاعذروني جميعا بس ما دا اقدر اقرا تعليقاتكم. يلا الو، فانت شوف من يمك اي واحد يعني. اي والله، لان انا مشغوله باللايف رجاء. يلا الو. ثلاثه والله. مساء الورد.
2: مساء العافيه والنور عليك وعلى المخضر استاذ عمار جميع المستمعين.
1: شكرا، شلونك؟ شخبارك؟
2: بخير، انت بخير.
1: نورتنا يا محمد.
2: نورتنا.
1: يلا محمد
2: قول. احنا سؤال، احنا مستمعين وطاقه ايجابيه بالنسبه لي
1: طبعا. اكيد اكيد اكيد اكيد، لا تخجلني وتسوي هاي السؤال وتفر عليه سالفه. اكيد انتم طاقه ايجابيه، يعني اني قبل شوي لو شايفيني قبل البرنامج مو هذا صوتي وهذا اللي يعني الباور اللي عندي، لا غير. اني مش انا. اي
2: أنا مش أنا.
1: يلا قل لي محمد، إيه من تنطي هذا المنصب بالعائلة؟
2: أمانة يعني بالعائلة ما عدى حد الحمد لله.
1: نعم بالعائلة، ما أريد أصدقاء.
2: بالنسبة للمدام يعني
1: أنت
2: خالتها؟
1: هيك وصل بيك المرحله قمت تحكي حتى على
2: والله لا انا خلصان، لا مره خلصانه،
1: صدق
2: لا الدنيا خلصانه.
1: زين هي خاله زوجتك يعني، يعني المشكله واصلت لك يعني هماتين؟
2: اوه بس قبل نص ساعه وشال سويت لهم مشكله.
1: صدق والله؟ صدق
2: والله العظيم.
1: زين
2: انا برا واسمع عياط المدام، قلت لها شو قالت خالتي؟ ايش قلت لها؟ ايوه شو قد نخلص؟ والمشكلة أنا قاعد ببيتي والمرأة قاعدة يمي خطية، لا يمها لا حواليها لا واصلها، طلع حكي جيب حكي تودي حكي ألف حكي، ما تقدر على نفسها.
1: فممكن يعني أنه أنت تحس أنه غير. هذا المنصب ما يصير غيرها، إلو قلها. قاعد عدل
2: والله فت. طيب. المناسب في المكان المناسب.
1: حلو، طيب
2: يا رب إن شاء الله، ويعني ما أعرف شغلي أنا قول الله يهديها.
1: الله يهديها.
2: هي أمانة حرفيا مدمرة تقريبا ما يقارب من 3 ساعة وانا مدمرتهم دمار.
1: حلو حلو حلو حلو. مثل سيف
2: يعني.
1: المشكلة هو المشكلة هو دول جماعة المشاكل، بعيدا عن كانت مشاكل كبيرة، هو لازم يسوي تاكات يعني، يعني ما يخلي مشكلة داخل البيت، لازم يوزعها يعني.
2: لا والمشكلة عبورة يعني حبير قاعد البيت، حبير لا طالع لا واصلة لا حاجة، وتدخل عبير بالنص وتقول عبير
1: تجيك التهايم وانت نايم.
2: انا مهم الجمعوه قال مهم.
1: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك. شكرا، باي باي. اوزير قلبي تحياتي لك. شكرا ورده. يلا

0: يلا ها هي.
1: ايه ايه محمد يلا قل لي
0: السؤال.
1: ها يعني انت خابرت بس تقول لي ما حمام داوم ها هي.
0: لا لا ينصب عليك
1: والله العظيم، ده تنتظر من البارحه لليوم، ده تنتظر ساعه واحده حتى تخابر حتى تقول باحش وما
0: في. احنا غير محطتنا بيك. المثال
1: متاكد
0: صدقيني ايش عندنا قابل. مو زي البارحه ما خلاص الطالب.
1: ارجع واقول لكم المثل مالتي، تعرفون المثل مالتي مو اللي انا سويته هذا الانجليزي تعرفوه؟
0: شنو هو؟
1: الله يوم اللاير ان فاير، كل الناس كذاب تروح للنار، دير بالك على نفسك.
0: انا مو زين بحر ما خابر سلطان عبير وين؟
1: بحر قلت له سلطان وين عبير؟
0: لا لا ما قلت له، اقول لك عبالي خابر وما حصلت.
1: ها طيب يلا هسا قل لي بسرعة، سؤالي يقول لو كانت اكو انتخابات بعائلتك، عائلتك مو اصدقائك، اوكي؟ الى منصب وزير المشاكل، لمن تنطي؟
0: ابن خالتي.
1: ليش؟
0: والله تخيل عوائل خلاها ناس تهد على ناس.
1: صدق؟
0: والله.
1: يعني قصدك انه زين مستوى المشاكل كلش الليفل العالي ولا هيك يعني مشاكسات بسيطة حلوة؟ لو لا مشاكل مشاكل.
0: هي سالفة بسيطة بس يحب كبرها وسواها شكبرها وجدها.
1: اوكي.
0: ولو تباعين علي يقولين هذا هذا وجدوا تسوي هيك مشاكل.
1: اي. هو كل البلاء والمشكلة هاي.
0: اي والله العظيم تفاعل علي الدنيا هذا شنو.
1: طيب اوكي تحياتي لك محمد، انا كل
0: تحياتي.
1: شكرا. طبعا انا سلطان البارحة واليوم بنسوي مشاكل بالعوائل متأكدة، لان بارحة سلطان هم ماخذ موضوع يمكن كان مو على العوائل، منو اللي يتصل بيك يمكن مو انت كان تصل، منو اللي يتصل بيك تقول يا ساتر انه هذا الشخص اتصل بي او يريد شغلة او كذا. فما شاء الله عليكم كلكم سويتوا تاكات لعمامكم والخوالكم واليوم أنا هم يلا ألو، فالمضايف راح تشتغل كلها مشاكل.
2: أحبني حيل أحبني غيري ولا يعجبني، راح أبقى عاشق روحي واشتاق لي واحضني.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: سلام عبد الغلو.
0: الله يسلمك. هلا ونهاد، شو اخبارك؟
1: شلون اخبارك؟
0: الحمد لله، عيوني نورتنا.
1: انه النور شلون في الاجواء الطيبه؟
0: نعم
1: شلون في الاجواء؟
0: مدى اسمع.
1: اقول لك شلون في هاي الاجواء؟
0: والله تمام، اسمع اصواتكم زين ان شاء الله. نقول
1: الحمد لله، ان شاء الله دومك بخير وسلامه.
0: تدول عينك، اشكرك. يلا قل لي، لمن تنطي هذا المنصب لواحد من عائلتك؟ منصب وزير المشاكل.
1: ما سمعت السؤال، ممكن تعيد لي اياه؟
0: اوكي، منصب وزير المشاكل لمن تنطي؟
1: وزير المشاكل؟
0: اي
1: ويلي.
0: اي
1: هذا انت الواحد حبيب قلبي.
0: زين،
1: بس مشاكل راح انطي له.
0: من عائلتك؟
1: من عائلتي.
0: زين،
1: عائلتي.
0: اي اوكي.
1: هاي السنه 360 يوم.
0: اي
1: 300 مشاكل.
0: 360 هدوء، الحمد لله. شاب بس بالعيال والمناسبات احتمال، لو بس من عندي ان شاء الله.
1: وال60 ماكو قاعد يرست.
0: زين،
1: هو هذا يعني الوصف هذا يدق عليه.
0: اوكي، فتنطي هذا اللقب
1: بجداره.
0: بجداره، اوكي. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا لكل شيء. شكرا
1: جزيلا. شكرا جزيلا. اشكرك.
0: عمار المعماري. اي تحياتي لك عمار المعماري، يقول وياكم مخرج براديو رشيد كركوك. تحياتي لكم زملائي قلبي، كل تحيه لك ولكل اللي موجودين زملائنا ب يعني بكركوك. تحيه لكم جميعا واحد واحد، نورتونا اكيد. كل الموفقيه لكم. يلا الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلونك؟
0: الله يسلمك. نصرت، شخبارك؟
2: الله يسلمك.
0: شلونك؟
2: الله يحفظك. الواحد اشتاقنا لك، فقدناك.
0: في دول عينك. اي والله، قلت قبل شويه، قلت شويه تاخرت لانه كان ازدحام جدا، تعرفون هاي الازمه وكذا، فاثرت.
2: الله يساعدك. الله يساعدك.
0: ازدحام
2: وضغوطات.
0: اي
2: تاذي.
0: اي والله. يلا قل لي.
2: اني من كركوك، بس تواصل وياك عمره الستينات.
0: اها، نورتنا والله. هلا والله،
2: الله يسلمك. النور نورك،
0: نورتنا. اي
2: والله، اني عندي واحد بقرايبي ويعرف نفسه. هذا ينبش يوز.
0: زين.
2: واحد على الثاني.
0: اوكي،
2: يعني شلون يطبق الحار ويا البارد.
0: اي
2: ويصير الانفجار هبيج.
0: هذا هم هيك. اوكي،
2: اي هو يعرف نفسه، ما كذا عجب اسمه.
0: زين. طيب تحياتي لك نصرة، اكيد نورتني. على كل شيء اشكر اتصالك، شكرا. على راسي، سلم راسك عمار عزيزي، نورتنا. هلا والله، مرحبا. اني اطلع الاول بدون منافس، انا اختلف عن اخويا واخواتي، كلهم فقراء الا انا. واضح ابو هيلي، بدون ما تقول سامع هالكتاب بي من عنوانه، انت مبين ذاك وينك، بحيث بالمنطقة يقولوا لي معقولة انت اخو شيخ عمر امين. تحياتي ابو هيلين. تحياتنا لك يا ابو هيلين. مدى نسمع صوتك ابو هيلين، هذا الموضوع شوية شو يخوفني. يلا الو.
3: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا والله.
3: الو، تحية نفسي انت، تحية تجابي
0: المطيب. شكرا عيوني، كل تحية لك، اكيد نورتنا.
3: النور نور. انا صراحة يعني اسمع على التطبيق، نزلت التطبيق الحمد لله، اشكره وخلص اللي معنا فان الفيسبوك.
0: تسمعنا على التطبيق؟
3: نعم نعم نعم.
0: اوكي، نورتنا اكيد، مية هلا بيك.
3: نور نور، صار حدا بصور معك.
0: عيوني، نورتنا.
3: نور نور فيك.
0: يلا احكي لي.
3: والله صراحه يعني المصيب هو حتى لو بس الهم راح يقرر، راح يصير مشاكل يعني، راح يصير امور صراحه.
0: اي يعني منو اللي سوى مشاكل عندكم بالبيت ممكن انه تسمي وزير المشاكل انت؟
3: لا لا، مو انا. لا لا،
0: لعد منو؟
3: عندنا باص يعني من المشاكل يعني. لا تقول ما قلت يعني يصير مشاكل دائما يعني.
0: اها، حبيت. حلو. اوكي، هذا اللي يصفن هيك وقاعد خلص اسوي مشكله اليوم. شنو هذا الهدوء بالعائله؟ شنو ماكو مشكله؟ شنو ماكو عركه؟ طيب تحياتي لك اكيد. عيني، شكرا عيوني. انت تحياتي لك، باي باي. يا تحيه كبيره وجميله ولطيفه الى اكيد رشيد البصره، هم دا يسمعونه. شنو انتم؟ شنو اليوم منورينا؟ شنو اليوم؟ كاتبين حتى رشيد البصرة التابع درس شاغر عمري، تحية لكم أكيد كل زملائنا الأعزاء بكركوك والبصرة، كلكم منورين وأكيد كلكم مبدعين والله العظيم. أنا دا أتابع هماتين يعني كم برنامج يطلع لي مرات، كون مقدمة نسيت اسمها يا ربي، عندكم بالبصرة لطيفة وحبوبة وصدق أتابعها، هي يمكن تفتح على حسابها، فكل التحية لكم عمري، شكراً.

0: يلا عدنا اتصال جديد.
1: ألو مساء الخير.
0: ألو مساء الورد.
1: ألو عبير مساء الخير عليك على المخرج.
0: شو أخبارك؟
1: حياك الله والله بخير إذا أنت بخير أكيد.
0: نورتنا مية هلا.
1: والله أنت المضاوية ومنورة طبعاً.
0: وسام أوقف دقيقة أنا أمون عنيك بس أمي هم خطية دازت لي وسام.
1: لا وأخذ راحتي.
0: أوقف لي. تقول تجاوبي.
1: على هيتي.
0: تقول لي انت جاوبي على السؤال فانا جاوبت انا على السؤال قلت اخويا الاصغر مني بسنة هذه مشاكل مالته يعني تنخلق شو يسموها هاي يعني صافن ما كفت مشكله كبيره بها فصل وهاي الا سوى مشكله بها فصل يلا ما مرتاحه انت جاوبت اي
1: انا ضوجي
0: شو السؤال ها سؤال يقول لمن تنطي لا ما ضوجني انا اخذت من وقتك انا فقلت لك ولو سمحت يعني امي لازم اجاوبها فالسؤال يقول لو حصلت انتخابات بعائلتكم عن انه منو ياخذ منصب وزير المشاكل لمن تنطي هذا المنصب
1: احنا اربع ولد انا كبير الاصغر من بنيه وهو الاصغر هذا دائما اكثر مشاكل هو من يمه يعني
0: الأصغر؟
1: شوية متسرع وشوية عصبي أكثر يعني هي الشغلات هذا البيب أكثر مشاكلنا من وراء
0: يعني دائما هو اللي يسوي مشاكل ويجيب لكم مشاكل نسميها إحنا أو
1: تقريبا
0: مشاكل
1: من كان والدي الله يرحمه عايش عندنا مو الزغير الأكبر شوية من يم هذا بس نطخة هذا ممنوع اللمس
0: هذا ممنوع اللمس
1: هذا صار مشاكلنا ويا والدي لا حد يطخه لا حد يلمسه أصلا زي. وهو شو يسوي حتى
0: لو بس يجي مطخة. أنا قلت بداية الحلقة أكو ناس يسوون مشاكل بس هاي المشاكل الحلوة اللي يسوي الضحكة وسالفة بس أكو مشاكل لا كبيرة.
1: وإحنا راح ننكتل من ورام وهو العزيز هو المقرب الوالدي إيه يعني فما بيها شق الموضوع يعني.
0: طيب.
1: أنا. هم اثنين وسطانيين خلنا نقول عليهم.
0: أوكي اثنيناتهم وسطانيين. طيب أنا كلش أشكرك والله سعيد.
1: أشكرك
0: نورتنا مية هلا باي باي. شكراً.

0: اما حتى من سالفه الحليب يغار حليب وشاي يقول ايش فيك عمو ايش فيك ايش فيك ايش فيك ايش فيك يلا عندنا اتصال ها شعلي ادري شعلي شعلي اولا لانه انا يعني تعرف جمهوري كثير فبالتالي دا اراقب تليفونيا ودا احكي ويا مستمعين يعني تهماتي هاللات الهضبيه يعني وتابع التعليقات بلا زحمه عليك اي والله طيب متواصل وياكم اكيد القريشي صباح الخير صباح النور عيني المرتاحين يا المرتاحين يا السعيدين ساعة واحدة ثنتين إلا ربع سوري تقول صباح الخير ليش موظف دولة يجوز موظف أنت موظف دولة احكي لي باكر عطلة موظفين الدولة بالعافية عليكم ذكرتني شكرا مستحيل خو هسه جايهم شهر محرم لا لا ما أقول لكم ما أقول لكم صحيح إبراهيم والله البرنامج ما بيه أي معنى صحيح كلامك يلا عدنا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415 شقد تردد الإذاعة إذا كنت ببغداد فترددنا هو 91.5 FM أو كنت خارج بغداد وحاب تسمعنا فتنزل تطبيقنا اللي اسمه راديو الرشيد. درسكم الشاغر مليء بالنشاط والحيوية تفاعل دمتم بخير وسلام شكرا حيدر فاروق أشكرك عزيزي. يلا عدنا اتصال آخر ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله شلونك؟ علي صوتك.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك ويعزك أهلا يا آزاد.
1: شكرا.
0: عزاد شنو الوضع يا مك احسك بدك تفتر يعني بالسياره
1: والله يعني
0: اي
1: باليوم الماضي
0: صدوق ايش قد والله بسيارتك خطيه والله أنا
1: والله بثلاث ارباع
0: مريت بهذا الضرب ثلاث ارباع وجو زين وجو. زين عمي اشكر ربك اشكر ربك اشكر ربك
1: الحمد لله
0: اشكر ربك وقول الحمد لله عافيه طيب يلا لما تنطي لقب او منصب وزير المشاكل بعائلتكم وليش
1: خالتي وبدون منازع
0: خالتك وبدون منازع
1: ما بالزوجة
0: اي
1: لا ماما لا دادة
0: زين
1: قاعدة شمال
0: زين متفرغة لكم على قولت عمار
1: المنطقة القاعدة فيها مزوهرتهم الزوهر
0: زين يعني شغلتها انتو رجاء
1: مو بس احنا لا لا حتى المنطقة حتى الغربة
0: ها حبيت حلو.
1: يعني ذاك اليوم خطي خالي خبروه منا قال عمي تعال خلصنا من اختك هو خطيق هنا قاعد ببغداد
0: زين
1: هسه راح قاعد هناك فات تقريبا سنه
0: زين
1: عايشينها على مود نفس المشاكل
0: على مود نفس المشاكل مسكتها يعني مثلا خلينا نقول
1: وما يقدر الا طبعا
0: اي
1: يعني كلش كلش فول
0: فنقول خالتك يعني تحسها انه هي المراه المناسبه في المكان المناسب
1: اي ما بعد الشيطان
0: لا عاد مو لهالدرجه
1: والله العلي العظيم
0: طيب علي كلش اشكر اتصالك نورتنا عزال اتمنى لك يوم حلو شكرا لكم
1: ربي يحفظكم
0: اناشد قناتكم وتوصل صوتي لابو جنه اي والله تحياتنا لك مستمعنا يلا عندنا اتصال قطع الاتصال اطلع اغنية اطلع

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم نور الدنيا كلها. شكرا عيوني كلكم ذوق ربي يسلمكم. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا عزيز؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: الله يسلمك الله يحفظك.
0: نورتنا. هم انت بالسياره دا احسك. شنو الاخبار يمك؟ الاوضاع بلا زحمه عليك؟
1: الامور طيبه. مو انا طولت اليوم بالست الصبح.
0: اي بس ايش قد ظليت واقف؟ ازدحام كان الصبح لو لا؟
1: يعني تقريبا 9 دقائق.
0: زين زين عمي زين. 9 دقائق
1: هاي الجامعه مو لهوش ما كان اكو ازدحام والله.
0: اوكي هسه المشكله حتى الاهليات. انا يعني قبل شويه فتت من محطه ايش اسمها هي دجله يمكن يسموها اسمها مو ما شمسين عمار شو اسمها دجله مو محطه دجله اللي هي اهليه هماتين ازدحام وسرى كلش طويل. يعني مو بس الحكوميات حتى الاهليه ما شاء الله ازدحام.
1: بس صدروا قرار وزاره النفط قالوا هاي ازمه ان شاء الله الاسبوع القادم تنحل
0: ان شاء الله. هسه ننتظر يا الله الله كريم
1: ان شاء الله.
0: طيب لمن تنطي منصب وزير المشاكل بعائلتك وليش؟
1: هو مو مشاكل بس هو مشكلتي. يعني مثلا اذا قاعد بينات لا انا ايش يخلينا نتعارك بينات؟
0: ها هذا اللي يشد لحيه بلحيه على قولتهن.
1: هو شبكه.
0: يشبك لحيه بلحيه. ايه
1: بالضبط. مو هو من باب الطرفه يعني هو كل هم انه يضحك.
0: زين.
1: مو انه المشكله المشاكل حلوه
0: بس هي لك انت مرات الشقه يتحول يصير غير شيء خصوصا احنا العراقيين يعني
1: مو انا
0: روحنا بخشمنا.
1: من ايش بشني واحد اعرفه هو غايته انه غير يضحك.
0: اي
1: فهمني شلون؟ عبير فلان قال عليك شي شي فلان عبير قالت عليك شي تفهمني شلون؟
0: فهمت. اي
1: فهو من باب الطرف يعني لا اكثر ولا اقل.
0: تنطي هذا اللقب يستحقه وبجداره خلينا نقول.
1: بالضبط.
0: طيب اوكي تحياتي لك. انا كلش اشكر اتصالك. شكرا
1: على راس خيتك.
0: عيوني مع الف سلامه. يلا اتصال. شنو ايران لا مناشر

0: قدمتموني. يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عينك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا الحمد لله والشكر.
0: شنو اخبارك؟
1: والله نحن بخير
0: يا رب، دائما تكون بخير. يلا
1: لازم سرعة البنزين والله كريم.
0: لازم سرعة ستة؟
1: يا راح يرجعنا مثل قبل اجدادنا يقولون، قبل كنا نخلي السيارات تفرغ الدبه مال الغاز ونديرها بالسياره وتشتغل ونطلع بيها.
0: زين. اي والله مشكله. يلا يقولون انه ان شاء الله الاسبوع الجاي الموضوع ينتهي. هو احنا يعني نعيش، لازم نعيش لنا يومين ثلاث ايام وضع. يمكن وصل له سره لو بالمرور شافه شنو صار وياه. تحياتنا لمستمعنا، يلا ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا. عموما تحيه لكل اللي يتابعونا بحلقتنا اليوم. كان موضوعي وسؤالي هو لو يعني انطيت خلينا نقول عليه لقب وزير المشاكل بالعائله، لمن راح تنطي هذا اللقب؟ تقدر تطلع لنا اغنيه بس خلي احضر الخاتمه بلا زحمه عليك. شكرا.

0: يلا عندنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تحياتي ست هبة.
0: منو؟ وين متصل حضرتك؟
1: عبد الرشيد.
0: أي تفضل، بس منو هذا الاسم؟
1: هبة نبيل. العفو، ما جاي بالراديو أنا ما أسمع.
0: أوكي تحياتي إلك. لا وياك عبير.
1: العفو ست عبير.
0: عيوني نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك.
0: يلا سمعت
1: على مود برنامجكم.
0: اي سمعت سؤالي. طيب لما تنطي هذا المنصب وزير مشاكل بعائلتك؟
1: والله هو اتمنى ما يسمع لاخوي الاصغر مني.
0: اصغر دائما مضر الصغار، مشكله والله العظيم. هاي مشكله
1: يعني ما كلش يعني،
0: هو لو يطلع فتان، لو يطلع ابو مشاكل زين، لو يطلع
1: فتان
0: فتان فتان فتان الفتان. طيب زين، تطيه هو منصب وزير المشاكل؟
1: ايه، ومع مرتبة الشرف.
0: مع مرتبة الشرف، حلو تمام اوكي. انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا لك.
1: الله يخليك.
0: لا عيوني، مع الف سلامة. طبعا هو كان اخر اتصال ويانا بحلقة اليوم. بالنهاية سواء اذا كان عندكم وزير للمشاكل او وزير للحلول، طبعا احنا بحلقة قادمة ان شاء الله راح اخذ باكر الخميس، لا ناخذها يوم السبت. وزير الحلول اكو دائما بالبيت شخص، من يصير لك مشكله او يصير لك في السالفه، او يعني في السالفه واقفه عندك تفكيرك مدى يعني مدى يوصلك لنتيجه، تروح له وتلجأ له، وبالتالي هو ممكن ينطيك حل يعني صحيح. فبالنهايه سواء كان عندكم وزير مشاكل او وزير الحلول، تبقى العائله هي المكان الوحيد اللي نختلف به ونزعل، لكن ما نقدر نستغني عن بعض. ويمكن أكثر شخص يسبب المشاكل هو نفسه أكثر شخص ممكن أنه يضيف ضحكة وحياة للبيت. اليوم ضحكنا على فكرة أنه وزير المشاكل، لكن الحقيقة أنه كل فرد بالعائلة هو له دور ولون ممكن يضيفه للبيت. فبالتالي الاختلافات والمواقف الطريفة هي اللي تصنع الذكريات وتخلي البيت نكهته الخاصة. فخلونا دائما نتقبل بعض أكثر ونضحك أكثر، ونخلي المحبة هي الحزب الفائز دائما. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله يا ربي، ويكون سعيد عليكم. أوقف خلينا نشوف أمي. ما سمعت ماما. أخويا صغير، أخوي مو صغير، أخويا الأصغر مني هو سبب المشاكل. هسه ماما أوكي ثلاث مرات عدت سجل لي والله. أخويا الأصغر مني ماشي، عرفتي منو؟ يا الله هي عمو. انت هاي لكل مستمعينا اكيد. المنى بارك لك على شنو شترك؟ عيد ميلادك بعد 31 يوم؟ واحنا مستمر يعني نحن نبقى نحتفل بعيد ميلادك 31 يوم؟ ذاك الوقت ما سويناه، نسويه ويا عيد ميلادك. شكرا لكل اللي تابعونا اكيد، اتمنى لكم يوم حلو. بكل عام وانت بخير يا يعني. اي كل عام وانت بخير. نختم وياكم حلقة اليوم باكر نفس الموعد، نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي. قولي عيد ميلادي. والله ما نقول ولا عايدك بروح.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك: الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة: أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم: صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي: ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق: رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني.
0: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد FM.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى تحياتي لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حرص المؤسسة القضائية على ترسيخ مبادئ العدالة وضمان حماية حقوق وحريات المواطنين بما يعزز سيادة القانون واستقرار المنظومة القضائية في البلاد. وذكر إعلام القضاء في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، وأضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الملفات القانونية التي سوف يتم مناقشتها في اجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك تثمين الولايات المتحدة لخطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. وقال باراك في تدوينة على منصة إكس: نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على هذه الخطوة الهامة التي تمثل حجر الأساس لحكم ذاتي عراقي متجدد قائم على السيادة المستعادة والاستقرار الدائم ووعد النهضة الوطنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استنادا لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جهاد لعبادي أن أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها، مبينا أن الخزانات امتلأت وأن الطاقة الإنتاجية تجاوزت الحدود المتاحة في بعض الجوانب المتعلقة بالخزن والتجهيز. وأضاف أن الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود في المحطات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت. وأضافت جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون يا منضمين من خلال البث المباشر على تيك توك، على التطبيق أيضا كل التحايا لكم، واتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب تكون دائما أيامكم جميلة. شلونكم ويا البنزين؟ أزمة وتعدي. ضمن التصريحات التي أطلقت من قبل وزارة النفط إلى أنه أزمة تنتهي بعد 4 أيام، اليوم إحنا 3، يعني نحسب 4 خميس جمعة السبت الأحد بيوم الدوام ستنتهي هذه الأزمة. زين، بما أنه هذه الأزمة ستنتهي بعد 4 أيام وأنت عندك أزمة بنزين ما مفول أو أنت بعدك ازدحام، ظهرت وحدة من التفاصيل الحقيقة الجميلة اللي يشار إليها بالبنان، اللي هي إلى أنه بعض البنزينخان بعض البنزينخانات صار موديل الأهلية ما بيها بنزين. زين، البنزينات قامت تخلص وتعزل. حلو، إذا بالتالي هسه هاي الأزمة واكتظاظ الناس، هذا هو السؤال ترى بالمناسبة، إذا كانت هذه الأزمة واكتظاظ الناس أو أزمة البنزين، من اللي سواها؟ الجهات الرسمية أو خلينا نسميها الحكومة لو وزارة النفط أو هيئة توزيع المشتقات النفطية، أم المواطن اللي سمع أزمة حتى لو ما يريد بنزين راح فول؟ خلينا أكون منصف كلش. عبير خلي يطلع ضوجني هذا. خلينا نكون واضحين. اولا قد يكون هنالك شحه بالتوزيع، ما العلم الوزاره تقول ماكو شحه عادي احنا بدنا نطير العالم والعالم كله قاعد. طيب، جزء منها فجاه لقينا البنزينخانات ما عندها بنزين او ما عندهم او خلصوا، وفجاه اخرى اكتشفنا الى انه بغداد، خلينا نحكي عن العاصمه بغداد، نص سواقها ما مفولين. هسه منو صاحب الازمه؟ منو اللي سوى ازمه؟ المواطن أو السائق؟ لا، الجهات الرسمية الحكومية. رجاء الإبداء بالرأي ضمن حدود الأدب واللياقة، تدوز زايد يعني أزعجك أذيك. أوكي، هو أذيك. أرقام الهواتف للمشاركة، هذا طبعا قلت السؤال مالتنا اللي هو من السبب وراء أزمة الوقود التي تعصف بالعاصمة بغداد؟ الجهات الحكومية، وزارة النفط، هيئة توزيع أو دائرة توزيع المشتقات النفطية، مديرة، أم المواطن الذي سمع أن هنالك أزمة بنزين راد حتى لو ما عنده بنزين أو عنده بنزين راح يفول؟ أرقام الهواتف. أي تسلا والله، بتسلا واحد شفته منزل فيديو بتسلا قال جد حلو أزمة بنزين طالع قبل. طيب، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، وعلى 0780211 6117. أيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111 4115.

0: يلا خلينا ناخذ واحد من المتأزمين. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون استاذ؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: الله يخليك وياك عمار ابو احمد.
0: اهلا يا عمار
1: حبيبي.
0: منو سبب الازمه؟
1: طبعا حكوميا.
0: ليش مفتاح على حكوميا؟
1: شنو اللي تغير؟
0: ترد يحاولون فلوس ياخذون
1: شيء الوضعيه والسيارات يعني هاي شيء استهلاكي، مو تقول مثلا نفط اخذنا فد يمشي شهر او بس. سيارة معدل يوم يومين ثلاث ايام تفول يعني دوام وارجع ثلاث ايام افول. فما اللي تقول لي المواطن مستعد للازمه ورايح ده يفول ايش قدر دخل تانك مال سياره يعني ما اقدر
0: شنو قد تانك
1: شيء زايد يعني. ولكن من اجل هاي المحطه معدله وهاي معدله وهاي معدله شنو السبب؟
0: اي ليش يعني ليش الحكومه تسوي؟
1: هو انا اللي مستعجل لان اكو شغلات. انت تبين انت تحكي انت ابو برنامج انت
0: ايه؟
1: مقدم برنامج
0: ابو برنامج حبيتها ايه زين ايه
1: ايه من راعي يعني
0: ايه زين
1: ايه المن ماخذ يا موضوع ماخذ موضوع البنزين
0: ايه؟
1: عمار يا عمار بما نسد يحكي بالبنزين وغيره ايه؟ يحكي بالبنزين وغيره يحكي بالبنزين اكو امور نظر عنه.
0: طيب
1: هاي مستعجله هاي مستعجله وتخلص البنزين ويسوي لك غيره ويسوي لك غيره
0: إيه ليش ليش مفتعل عليها هسه غير نحكي بالمنطقه احنا ليش مفتعل
1: مره يعني احكي بالسياسه
0: لا احكي بالسياسه ايش عندهم حكومه قاعده تمشي امور طيبه البارحه رئيس وزراء قال يا برع اسوي لكم
1: حتى المواطن حتى المواطن قيل تهي بغير موضوع ها والله فلان فصائل مثلا سلمت سلاحه يصير لغط بالشارع فلان شيء صار الناس تدعي كانت كذا وهسه فاتت بالسياسه
0: طيب.
1: هاي صارت هاي شغله هسه الناس كلها تجي تاخذ البنزي اكو امور اكبر من هذا الموضوع
0: طيب.
1: الا وشنو اللي تغير بالبنزي اكو فد خلل صار بالمحطه لا اكو خلل صار بالتوزيع لا اكو بالمخازن خلل لا الحمد لله والشكر وسيارات نفس السيارات ويمكن هسه الناس من يظل تبيع وتاخذ هذا الهايبرد والكهرباء يمكن تخف عن اكثر
0: والله بالكهرباء هسه يضحك علينا جماعه البوزي بالله العظيم فوت من المحطه تضحك علينا
1: طيب مفتعل يوم مو يعني ما تطول شغلت اربع ايام
0: طيب هم قالوا اربع ايام طيب تحياتي لك حبيبي
1: وعلى منك
0: اوكي تحياتي لك مع السلامه يلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك استاذ
0: يا هلا ومرحبا الله يحفظك من وياي
2: وياك ابو حمودي
0: اهلا ابو حمود زيونه شلونك
2: حياك الله يسلمك
0: سولف لي يلا الازمه شنو وضعها
2: كل دوله
0: اي
2: او كل شيء يصير لازم تخطط له يلا يصير
0: طيب
2: يعني هسه انت مثلا تريد ترجع للبيت
0: اي
2: راح شو تفكر تقول انا راح اروح اسلك بهذا الطريق
0: اي
2: اشتري حتى لو ارتب عشاي اليوم للعائله مالتي يعني لازم تخطط يلا تروح ما تمشي يا ويد والله رتبها هاي مترهم هاي مال الله رتبها وتصفط وهاي ومشيت مترهم تجوز ترهم يوم ثاني يوم ما تصير احنا بشر جيزيد نجيب سيارات نجيب بي واي دي دمرت السوق خلصوا العالم هجمت بيوت العالم راح نبطل من شغلة السيارات نشوف غير شغلة
0: شو شوف لك
2: بعدين اقول لك بيها
0: زين اوكي طيب
2: اقول لك يا بعدين هاي ما توقف
0: زين
2: استاذ
0: لا تقول
2: عمرك احنا نشاقة الله العظيم نحكي صدق استاذ يعني المفروض على الاقل كل محافظة شو يصير بيها مصفى ما النفط
0: ليش منين نجيبه ما عندنا عمي
2: استاذ شنو ما عندنا
0: ما عندنا عمي تعبانين احنا
2: نفس الشركه سوته اسوي بكل محافظه واحد وفض هاي السالفه حتى شنو هم مشتقات نفطيه وهم غاز البارحه مو طلع نائب قال كفر من الاسلام مثلا سال المبيع قال له قال له البرميل قال له بس فهمني شلون هاي قال له احنا نفط خام قرا يرجع علينا بنزين فلان زفت حتى شيء صحيح استاذ

0: جماعه مالي الله رتبها ومشت. ما ترهم استاذ والله العظيم. راح اعطيك هسه منطقه
1: طيب
0: سبع زين فرقات من ديال الراشديه فرقه مالي
1: طيب.
0: والله العظيم اقسم بالله هسه يمكن اكو مستمعين راح يقولوا لك صور تطلع بغداد صايره ملحمه استاذ 10 ملايين نفر.
1: طيب هسه هسه تحدى ما يعني ما قلت لي
0: يعني
1: شنو
0: كثافه بشريه
1: هسه من سبب الازمه حكومه لو المواطن ها
0: استاذ باش المواطن شعري شنو مواطن
1: المواطن هو شنو
0: يعني انت شو تريد تقول مثلا ماكو بنزين ويروح يوقف بنزين
1: اي ماكو بنزين يروح يفول
0: استاذ
1: ها
0: يعني هي يعني انت مثلا يعني هو غير يريد بنزين لسيارته
1: اي مو مثلا سكو بيهم ناس تقول من تقول الازمه يروح يفول يقول خاف تكبر الازمه وهاي وراح وقت الضو ليش ما نفكر بيه يجي اكو ناس حتى مثلا البنزين راحت المهم هيك
0: يعني مثلا شلون شي يسوي
1: عاجبه
0: ما يشرب ممكن صاد هو بنزين بالسياره اقل من نص ربع راح يفول
1: طيب
0: اوكي انت انت يعني هسه انت شو تقول ليش ما تبدون ليش ما تبدون هذا مصافي مال النفط اتفضى هاي اللعبه ليش راح استورد
1: البارحه
0: سيد رئيس الوزراء مو قال راح استورد 5 مليون لتر
1: اي ايش هسه حد غريب كل ازمه
0: حتى يسد النقص اكو نقص استاذ
1: اي عندنا نقص شو هسه
0: اي اكو ترى اكو موضوع بي نقص ترى مرات احنا ناخذ مواضيع بشقه ترى هي اكو نقص
1: اي اكو نقص هم يعترفون اكو نقص
0: واكو ماكو طلب الطلب صار اكثر
1: طيب
0: محطات مزيت لحد استاذ جو خار تبريد كذا هاي امور اربيل
1: ايه ايه ايه
0: ايه مو زين شي روح
1: والله ما ادري والوحيف علي من والبق ايه طيب اوكي تمام خلينا نشوف والله البقية تحياتي لك أبو حمودي شكرا جزيلا لك
0: يا رب
1: مع السلامة باي باي ها بس أنا أقول لك من أشوفك يلا نأخذ بيان اتصال ألو ألو اتصال آخر
2: السلام عليكم استاذ
1: السلام ورحمة الله
2: شلونك الحبيب
1: يا هلا ومرحبا منو جاي؟
2: احب اشارك انا اول مره اخابرك
1: كل الهلا بيك ابو ادم اهلا وسهلا بيك يا اهلا ومرحبا تفضل
2: الله يحفظك يا ذهب
1: من برايك مسوي الازمه الحكومه للمواطن
2: والله هم الاثنين مشاركين يعني اكو ناس مثلا على سبيل المثال تجيك مثلا فتره من الفترات يقطعون استيراد الطماطه تصعد الطماطه تصير 2.5 اي يصير روح المواطن بالطماطه
1: اي
2: مو صحيح
1: ايه ايه يقوم يدور طماطم انا ابي احطها بالزلاطه انا ابي احطها بطاوله كلنا بنفس اليوم اريد اسويهن
2: ايه اليوم كلنا نريدهن
1: يريد
2: زلاطه ويريد طماطم
1: زين ويريد ايه ايه حتى بالش اسمه الطماطم ايه
2: ايه احنا مرات يعني اليوم انا اليوم الصبح لاحظت شغله غريبه انا جيت افول بنزين عندي اقل الربع بنزين
1: ايه
2: طبقت على المحطة طبقت داري أبو شارجر نزل هو وابنه أول السيارة واتفق ويا هذا إنه عنده دفع 5 لتر يريد يفولها طبعا السيارة موجود سيارة طويل مع البنزين
1: طيب
2: سيارة 5 لترات روفة
1: زين
2: راح ابنه طلع برا صف إنه عقبة بالشارع وزب البنزين بالشارع على 5 لترات
1: يابا
2: اي بالله العظيم يعني برايك انت هذا مقصر لو مو مقصر
1: طبعا مقصر طبعا هدر هذا
2: نرجع للحكومه
1: ايه.
2: الحكومه حسب ما بدانا بالمنشورات وعلى طريق التواصل الاجتماعي ما بيها تقصير هي جاي تقول لك انا احسب قبل كانت تحسب البنزين على ابو المحطه الاهليه 36,000 لتر يحس مو صحيح اكو هيك حكي
1: اي 36 هو الصهريج
2: يحسبوا لي ياخذون فلوس 36 يوقعون لهذا ال1000 لتر
1: اي واقعات

0: ايه
1: اذا اخل بالاتفاق قلت له هيك شفوي على اسال ما اعرف شنو شنو
0: والله ما ادري
1: ما اعرف يعني ما ادري يعني المفروض انت عندك تطلع اكثر من
0: احنا ما اعرف انا اعرف اطلع على البيانات الرسميه على وجهه النظر الحقيقيه انا ما اعرف اللي جوا الطاوله شنو وضعها
1: لا لا استاذ العفو بس انت المفروض يعني انت اعلامي والله يحفظك انا
0: شفت الله يسلمك
1: يعني تابعتك هاي الفتره الاخيره يعني معلوماتك حلوه وعدك
0: الفلا
1: وعدك زين فهمني هذا المفروض اكو اتفاق واكو عقد بين الحكومه وبين ابو المحطه الاهليه
0: طبعا
1: ابو المحطه الاهليه هو من جميله
0: لا ما يسولف من لا طبعا طبعا وكتاب ودنيا واستلام صرف وصل صرف
1: رحم الله
0: وصل استلام
1: اذا تصير بالنسبه للحكومه بالاتفاق فاكو محكمه ياخذ حقه ما يعاقب المواطن ويسد والله شنو بارحة قاعدين وساكتين وحاطين
0: يعني هسه حتى نكون بصوره هسه على يعني حتى الكل المستمعين هم اللي يعرفون الان جاني يعني خبر الى انه محطه تعبئه ابو جعفر المنصور ما بيها بنزين قال بيها بنزين مطار بغداد المحطه مال بنزين يعني انشت بيها قالوا ما عندنا خلصنا بعطيك من خف
1: طالع انا بيتي بس مايا عندي ربع بنزين بس ربع تكي فلا من باب المنظمة بس مايا ماكو محطه مفتحه بس المحطات الحكوميه ووحده باب الشرجي وما اعرف وين فتحت وازدحام صاير عليها يعني اذا تقدر انت والليل لا تفول لو ما تفول انا اسال انت يا حكومه كعقد ويا ابو المحطه الاهليه اذا كان اكو تقصير لازم يصير عليه غرامات ويصير على اذا ابن المحطه زين اذا ابو المحطه هو اللي مقصر مو بكيفه هو مو وكيف اليوم يعزل وباكر ما يعزل
0: لا طبعا 100% طيب خلينا نشوفها من البقيه من انا ممنون طبعا منك وتحياتي لك ان شاء الله هاي تساؤلات يعني نشوف من يجاوبنا عليها بالعكس
1: انه اكو قانون
0: نعم
1: من حق ابو المحطه
0: نعم صحيح
1: الحكومه
0: تمام 100% انا ممنون شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورده هلا ومرحبا ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: استاذنا العزيز شوف
0: يا اهلا وسهلا من وياك
2: أبو دالي
0: شلونك الله يخليك من سوى الأزمة المواطن لو الحكومة
2: والله يعني وجهة نظر هي أستاذ
0: طبعا
2: والله يعني شوفي لا أكو أزمة مفتاحة فريفة حلها المواطن
0: شون هاي
2: أنا أحكي عن نفسي أنا رجال موظف أروح الدوام وأرجع من قبل يعني الأزمة أكيد صارت ثلاث أيام أربع
0: لحد سبت ماكو شيء الأمور طيبة كانت
2: تمام
0: سيارة
2: بيها ربع أروح وأجي بيها أروح وأجي بيها يعني من خلال ما أعرف أروح على البنزينات أشوف الازدحام أنا في بنزين من قبل الازدحام يعني على البنزين مثلا راح يلزم تأمين هذا كافي علي يعني أكيد بيها ربع أكثر من ربع صح لو مو
0: 100%
2: يعني اللي يلزم يعني حدث العاقل بما لا يعقل يعني إذا يلزم سيارة والسيارة مشتغلة وقاعد فيها وحاط أصدقاء ومراجيل وعائلته وجاي أكيد كأنه ما رايح سفرة هذا
0: يا قوسي
2: رايح طالع يتولد
0: زين
2: والله البارحه ما في يعني سفرات جماعيه خلاص ما في شغلات
0: صدق سفرات جماعيه زين
2: والله ضليت صافي بحيث يعني انقهرت ايش يعني انا راح اوقف كل شويه يطب قدامي واحد هو راح اصير عصاب وانغث واسلاغه وما ادري شنو هذا هو بالنهايه هو بنزين صح لو مو
0: صح
2: فنزلت بنزين تقبل القران الكريم البارحه اجيت يعني ضبطت البيت الساعه 2 فقط السياره 25 كيلو مشيني تمام
0: زين
2: قعدت الصبح المره قاعد اجيب صمون قلت له يلا خل اروح اجيب صمون قلت له امشي امشي يا اخي ترى اول مره بحياتي اخذ وياي تقبل القران انا اجيب صمون قلت له اقول له اليوم انا ما اروح بالسياره اخليها برا لو اخليها داخل الجراج
0: قالت ليش ما تروح بيرسل يا
2: ما بيها قلت لها اخذ تكسي بعدين قالت شلون بمشي خل نروح نطول
0: جهزتني
2: نسوان نبي مثلا
0: الله يحفظها لمرتك هي واحده من ذول اللي مسوين ازمه
2: رب الازمه هاي تجيك الشاشه اسمع ان شاء الله والله طلعنا اول ما نجي

0: خانه مسدوده اهليه.
1: ايه
0: قلت لازم هاي شلون اتفاعل وياها شويه. بس انا ناسي دقائر ماتي، ناسي التليفون ماتي، بس دوس بالسياره
1: زين.
0: قلت خاطر خاطر شوف الولد قبل عندي خانه طولوا
1: منين
0: خنروح. قلت يا بابا السياره راح تخلص بنزين وظل بالشارع.
1: رجعت
0: حرك الترين فذكرت بشارع البصره عقب عندي خانه
1: زين.
0: السياره كان والله مو هو يعني ما بي 20 سياره.
1: شارع البصره بالغزاليه
0: ها اي شارع البصره
1: ايوه غزالي بالركن هاي دائما مفتحه
0: عافيه.
1: ايه
0: فاني شنو فتت من يمين قالت لي اطبق اطبق اطبق
1: دوان
0: قالت هاي منها فول
1: يا ابوي
0: قالت ازدحام قالت تمشي عدت الرقم شكتنا وقفنا فولنا بانزين تمام.
1: ايه
0: جلت لي قالت اقول لك خنروح نفرغها.
1: ايه
0: ها ورجع فولنا بالتالية قلت لها البانزين اذا فولها بعد اسبوع ما احتاج بانزين 10 ايام.
1: ايه
0: والله العظيم قلت له بعدين اني امنيتي ما اطول بانزين اليوم لان والله قبل هذا بالعيد نطيتهم السياره راحوا سفره. بالله العظيم انا صاعد ويا ابو تكتبلي يعني اجرته والله تحت القران انا قاعد ويا علي قدامه ومستحي شلون راح انطيك يعني اجره جدا يعني يعني مو عسر رخيصه
1: كافه
0: يعني ما صار شيء
1: سحق الكروه.
0: اخر تكست صح لو مو صح
1: صحيح
0: بس والله احنا يا اخي احنا بنفعل في القران الكريم احنا بنفعل هلا
1: طيب.
0: يعني صح اذا هي اذا هي ما تو مثلا من غير جانب ياخذون يقول المواطن دي يقول الشعب هذا بس ما تستوجب على شنو تكسي وتكسي شنو انت ببابك يعني باعتبار سائق تطلب لك الجواز في الباص انت وصلك المكان اللي تريده
1: وفضت راحت وب 3000 والله
0: لو انا اقول لك هذا الشيء يخص مثلا اكل شرب هذا احنا عايزين الدنيا مشتعله وطايرين ورا طايرين هذا بشرفه فوالله المواطن
1: طيب.
0: هم كل هاي وهواي هواي هواي شغلات
1: طيب تحياتي لك انا ممنون منك شكرا جزيلا
0: انت بس خلينا نقول تم ماكو شوف الصوره ما تم
1: اي والله طيب تحياتي لك شكرا جزيلا أنا مرحبا يعني أتمنى من كل المستمعين راح يسمعونها أتمنى يعني يشوفون بنهاية الحلقة حقيقة يعني حتى تعطيكم الإجابة الصحيحة. المهم ايش عندنا فاصل فاصل قصير نرجع يلا
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طيب رجعنا لكم احنا وسؤال حلقتي هذا اليوم يقول أزمة البنزين بوجهة نظركم أنتو هل هي أو من المسبب بها؟ هل هو المواطن أم الحكومة؟ سؤال يطرح نفسه. خليني بس أخذ عندنا اتصال صح؟ بس أقول خل أخذ البيان. خل البيان شي يقول؟ يقول كيابة وكيل المدير العام يجري جولة ميدانية على محطات الحكومية لمتابعة انسيابية تجهيز المواطنين بالوقود. أجرى وكيل أول مدير عام وكيل أول خو بيطلع مدير عام ليش ما يطلع شركة توزيع منتجات النفطية الأستاذ محمود بدر جولة ميدانية شملت عدد من المحطات بالعاصمة بغداد للاطلاع بشكل مباشر على سير العمل بلا بلا بلا. تضمنت الجولة زيارة عدد من المحطات الحكومية حيث تمت متابعة حركة تجهيز المركبات ومستوى انسيابية دخول وخروج السيارات فضلا عن الوقوف على جاهزية المضخات والخزائن. اش عليها زين. وجه وكيل المدير العام العاملين في المحطة بضرورة تسهيل حركة

0: مواضيع تضييم سير. والله استاذ محمود لو ما طالع يعني جد اشوف تشتغل مضخات شيء جاهز لي سوي لي وقف لي تريلتين يعني. المهم يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. يلا الو الو الو, ألو.
1: يسعد مساك.
0: يا هلا ومرحبا,
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا, من وياي؟
1: والله الأزمة إنه نحصلك أكثر من أزمة البنزين.
0: شوف البنزين يتوفر يوم يومين بس أنا دائما مو موجود.
1: أي والله هو دائما سبحان الله شو اسمه مرغوب.
0: أي شلون أخبارك, من وياي؟
1: أنا دكتور خالد.
0: أهلا دكتور, أهلا.
1: شلونك؟
0: أهلا. من هو سبب الأزمة دكتور؟
1: ما باوع أنا راح أحكي لك.
0: يلا أي أحكي لي ياهن.
1: أنا ما راح باوع. هي بلشت بالعيد.
0: بلشت بالعيد. اخر يوم العيد مو بدايه انا فورت
1: تطلع اخبار. لا لا لا لا لا حبيبي تطلع تفوت على الفيس تفوت على اي ماكو بنزين تفوت تفول فارغه
0: عافيه
1: ايش حكي
0: صح.
1: احنا شو وقت بلشنا بالدوام استاذنا
0: الاحد
1: الاحد انا الساعه بالسنتين وخمسة واربعين دقيقه ظهرا بتوقيت الحبيبه بغداد فولت المليار موك محسن فارغه
0: شولي
1: فارغه
0: اي
1: زين
0: زين.
1: واجي ارجع مثلا اوصل للعياده افتح فيس ما ادري وين ازدحام وين اكو بنزين
0: مع العلم بالمناسبه الاحد كان الشارع فارغ بشكل غريب
1: فارغ صح. هاي شغله شغله الاخ يعني انت مثلا حتى يعني هي حتى السنين اني اجيت يعني اغلب البنزين خانات على طريقي كانت مفتحه وماكو ازدحام فهو اول شيء صار تهويل لا مو تهويل خلينا نقول بس اخبار
0: طابور خامس
1: مقبل بس شنو السبب هذا ما حد يعرف
0: زين
1: ما اعرف
0: حلوه
1: اكو شغله مهمه استاذ هسه مو مشكله ماكو بنزين بس انا شنو ذنبي يعني مثلا المكان اللي قريب على بنزين من انت بلشت البرنامج الى حد ما اتصلت بيك هسه اني يعني تخيل كنت اريد اسوق مسافه 300 متر بس حتى اطبق بالجراج ما حد ينطيني مجال عبالهم انا اريد اطبق بالسرعه او بعد اللي نزلت واحد قلت له عمي تعال شوف السياره مفوله بس خليني بس انطيني مجال
0: ارد اطبق
1: هو الموضوع ده. ما ادري يعني ما يعني
0: شوف هي هاي السالفه زي مثلا انت تحكي عن هاي الحاله انا يوم الاربعاء يوم الاربعاء فولت كانت عيد جاء عندي دوام هنا بس انا حاره وما لي خلقها مولين يعني سيارتي تاخذ اكثر من 50 لتر فقلت خليني 50 واعوفها المهم طلعت الجمعه السبت طالع خطار فكنت خلى فول فولت فل جود خلصنا هذا الفل راحة جاية ومسافة رحت خطار يعني قرابي شوية مسافة بعيدة المهم رجعت الوضع طبيعي الأحد كانت شارع مثل ما اتفقنا احنا اثنين انه هو شولة وانا غريب قلت موظفين ومداومين شنو ماتوا بلكت الله نصهم ماتوا حتى نخلص ماكو طلعت كذب المهم صارت الاثنين البارحة او ايه البارحة
1: أول البارحة
0: اليوم الأربعاء إيه والله يوم رايحة المهم أول البارحة شو بدأ على قولته نفس ما حكيت كان تهويل من يوم الجمعة أزمة وبنزين إحنا دا نحكي عن العيد إنه أزمة وما أزمة أوكي بس بعدين قامت لا محافظات وطبعا جماعتنا
1: هم العفو أكو جزئين نسيت الكلام يعني أنا اليوم أنا دوامي خارج بغداد الحكومي الأهليات والحكومة المنطقة اللي رحت عليها فارغة وبيها محسن عادي
0: ايه
1: اللي هي القرمة والفلوج
0: دي يلا
1: فارغة فارغة فارغة اقول لك فارغة ماكو احد بيها حتى
0: ايه ما هو مناسب بس حتى اكو بنزينخانة قبل شوي طبعا دي يحشي عن بنزينخانة اللي هي مال شارع البصرة هذه تعتبر من البنزينخانات الرئيسية بذيك المنطقة لأنها تبقى 24 ساعة فدا يقول ازدحام يعني عليها ضغط بس مو ازدحام اللي دا نشوفه مثلا على بنزينخانة مساحة الحر فر منصور الزوراء مثلا عندك مال اليرموك الواثق منا باتجاه ذني هاي على الجانب هذني البيئه
1: انا منطقه سكني صايره بين البنزينخانه مال العامريه وبين اليرموك زين من جيت بالعيد صار من النفق وارجع كانت الامور طيبه والبنزينخانه جيت وصلت تقاطع صلاح الدين وكان يقول لي هذا السره مال البنزين ما تروح فوق
0: ما ادري
1: فهو الموضوع ما ادري يعني هل هو سولان
0: اي
1: يعني الواحدين وطولت كل يوم اقعد البيت على العكس انا والله اتمنى اخلص من السياره يا اخي انت الشارع والله ما مر
0: والله قلق
1: لا
0: القرار
1: والله

0: والله
1: ابو مطور يطلع لك من الصفحه ها. المشكله تعال اذا هو يدعمك من ورا يقول لك لا انت
0: انت دعمتني انت
1: اي والله على فجأة يعني هسه احنا اليوم جينا على المعلق عشان فجأة تسوي سايد واحد هو الموضوع ما يراد يعني
0: ما اعرف
1: الشارع ما يراد.
0: بمناسبة أيضا يعني خلينا هم أقول سالفة حتى أنهي المكالمة ويا حضرتك عم تستقبل البقية. طبعا يعني الأخوان في مديرية المرور العامة يعني ترى أخوان ترى أتهم جزء من الأزمة يعني دسوون تفاصيل إنه أطلع وروح وإجي واقوي هذا الارتباك ده يسوي يعني بصراحة أنا دائما ما أحب أحكي على المرور بس بصراحة يعني أنتوا دتفعلون الأزمات هسه تقول لي أنا دافك السير لا لأن سيارتك واقفة هي سادة الطريق فحاول إنه يعني يكون حتى أفضل
1: حتى
0: شوية
1: مكالمة. والله صارت أزمة الغاز أقسم بالله أنا بمجمع يعني بس غاز دبية عندي دبية وإحنا عائلة يعني أنا وأطفالي والله لا اشتريت تجاري ولا كل شيء زين وقلت والله ما اروح ويا الموجه سبحان الله خاصه الازمه خاصه دبيت الغاز روح تجيب لها حتى بدون تك والله
0: مش نص دكتور انت
1: من 2003 ماكو ما تشوف الا عبا والكيات براميل والله على البرانديخان اروح ابي بنزين شفت مقاز ونفط تذكر هاي
0: صحيح يا الحركه
1: يلا حبيبي يعني مرض
0: اخذ تحياتي لك دكتور شكرا جزيلا بالعكس ممنون منك
1: ها ما عندك
0: بانزين همزين ما لا هسه فول
1: يلا يلا مع
0: تحياتي لك يا حبيبي مع السلامه باي باي بعد شدنا يلا جيبهم الو
2: يا الو
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني
0: شو الاخبار
2: انا يصير اشارك يوم يصير
0: لا ما يصير
2: ليش
0: غاز انت تشعيك بالبنزين
2: ما حتى قبلكم تكوميه بيها
0: طيب
2: على الماستر كارد
0: اوكي
2: وتقدر عادي تطلع وتقدر ترنهم بس طيب. انا اقول لك شغله البنزين ابو سراطين شغله مثل ما قالوا المستثمرين الافاضل شغله مفتعله شلون مفتعله
0: من السبب بيها مواطن للحكومه
2: منو
0: مواطن للحكومه
2: لا المواطن اللي عنده بنزين خانه اهليه
0: اوكي يعني اصحاب المحطات الوقود الاهليه
2: عطوا منعطف جديد
0: يلا اعطينا منعطف جديد
2: اللي هو ابو البنزينخانه الاهليه تحياتنا لهم الديانين طبعا شو نسوي يستلم 36,000 الخزان اللي يستلم من الحكومه هاي راح تحكي لك مواضيع بادله يستلم خزان الحوضي 36,000 لتر جد الحكومة تحسب عليه تحسب عليه 30,000 لتر 6,000 لتر طائرات بالجو يعتبرون ومحروقات
0: طيب
2: يعني هذا الحكومة تنطي باليمنى وتأخذهم باليسرى
0: طيب
2: تأخذهم باليسرى شنو مثلا صيانة المحطة عندك السياج ما أدري شبيه ما أعرف شبه يطلعون عليه عدوا أبو البنزينخانة الأهلي شنو ربحة ربحة هذين 6,000
0: طيب
2: قام يطلعون لهم ساقات على هاي 6,000 الفوقانية قام يوصل المكان 36,000 يوصل 33,000 حاسب عليه 30,000 فقام ان شاء الله ما تصرف له قال لي يابا انا لو تنطيني الحصه مالتي الفعليه لو قل لي عزل قال لي لا استلم حصه وابقى حلو
0: طيب
2: ابو الاهلي ما ابو الاهلي مره مرتين شاب ان شاء الله ما تصرف له قام شو يسوي؟ استلم الحصه ويضمها استلم الحصه ويضمها ويعزل
0: طيب هذا هذا هذا بسام تحمل مسؤوليته؟
2: أتحمل مسؤوليته أني.
0: أوكي.
2: حلو؟
0: إيه.
2: كلام يعني كلام يعني سليم 100%.
0: إيه.
2: عرفت بس جام شيء يقول لك أنا ما تصرف لي أبو الأهلي خامو أبدل فلوس فلوس على مود المواطن.
0: طبعًا.
2: لا والله أنا ده استفاد عندي عمال عندي بوزاتي عندي إدارة كبيرة المأجرات.
0: طيب.
2: فهي صارت ال اللغط صار بشار.
0: إيش معنى هسه؟
2: هاي الحكي من العيد.
0: اوكي.
2: فقام شو يسوون؟ يقول لك مو راسا ابو السراطين مو راسا قام يعزل. حتى على البنزين خانه الاهليه كلها ما فيها. مو راسا مو راسا قام يعزل. قام شو يسوي؟ يتحملها مو لا يتحملها مره مرتين احنا نعوضك احنا نعوضك. شاف الجماعه وعودهم كتراب الماء. كانت ما كتراب الماء.
0: حبيتها هاي تطلع دائما
2: قال لي امتى عيدك بالحائط قال لك انا عمي انا شو اسوي لعد انا اذا ابدل فلوس بفلوس لو مرات ابدل فلوس بخساره لا والله خليه عزل وخليه يصير ازمه العالم كلها مستدعي للحكومي فشوف اغلب البنزينخانات الاهليه معزله بالمناسبه الحكومه

0: يقوم يقول لك هذا بس محسن هو ترى مو محسن محسن 100% مخبوط هاي
1: بقى
0: هاي جسمها
1: هاي
0: فوق
1: البيعة هاي المعلومة عادي هاي فوق البيعة
0: الحمد لله الحمد لله باح رجعنا نطار مية طولت غاز من
1: التاجي اللي يفوت طبعا الله يرحمه الله يرحمه والله بفايدة الله يرحمه طيب تحياتي هلا بزيمة باي مع السلامة ألو شو صار بيفز احمد هاشمي شو قب شنو بابا انت هسه هنا ما تعرف تسكت انت 7 دقائق واطلع افتهم من عندك شي.

0: واش عسيرة مكنتش نداك الدرجة مال واش شنو نسال يعني إذا ما جاني ما تروحون أنا مو تشوف ليش فيهم. طيب يلا خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يوم جديد
0: مساء جديد.
1: يا سلام
0: شلون عايب شرفك والله العظيم
1: والله عمي بطل والله العظيم
0: لا عاد شنو
1: رشيد بعد شو تريد من الله بس قل
0: مو
1: زين اذا المدير يحافظ هاي المقوله يا سلام الله يحفظك
0: الله يخليك.
1: اقول لك شنو كنت قاعد بالبيت مرتاح زين شفت رساله بعدين طلع عمار كامل خير شكو
0: ها
1: قال موضوع السيارات ونازل الأمريكية مهم فأنا خبرت شو شنو الموضوع
0: شنو
1: صدق استوني فتحت على باب الله
0: سيارة الأمريكية يعني نازلة شنو
1: ها أكذب علي
0: اي طبعا هذا اريد يشتريها سيارتك بس ما ادري شلون
1: عجيب يعني
0: يكسر بيها ويرجع لي ورا
1: لا شريد من اقول لك يا بعد شالت الكاس هاي
0: قبلها واقعد
1: اي يعني شالت خسارتها
0: اي ايه تعال دخل راو ثانيك
1: يحلم
0: خراو ثانيك
1: ايش عندك
0: ايش عليك انت شغله تفيدك
1: والله نسيت التخير شو كانت لك سياره حلوه مال المثقفين
0: لا لا
1: قلت لك رحت بدل شنو والله نسيت
0: اسمه كورلر كورلي
1: الصندوق يعني ها عندي صديقي عنده سلكس اخر طقه بايعها مشتري نفس مال السلطان باوعد انك انت سويت بروحك يعني لا تخبل
0: والله سياره حلوه بس يا اخي متعبه
1: كل ليش شنو تعطيل له شويه
0: يعني هواية أنا ما أحب الأمريكي الأمريكي يحب تصليح أنا ما أبي أحلى صلح
1: والله العظيم ما تعطل
0: لا والله
1: والله العظيم خذ
0: الأمريكي مزعج هسه تعال قل لي الأزمة مال البنزين سببها المواطن لو سببها الحكومة أنت برأيك
1: لا حجي شعلي المواطن هو ست إحنا بالشغلة تنفقد يصير عادي الساعة أنا أطلع بشغلة ما يعني شلون ما أحط بنزين أو بيت شفت ذيك الساعة الكاتبين إنه كل بيت بخمس سيارات بتشعليك توفر هو أصلاً هسه بالمحطة البارحة اللي زمنا سرة طلعنا من الملعب من التسعة وعشرة عشرة ونص وصل لنا السرة زين وكان بس محسن ومشغلين بس يمكن ست مضخات
0: زين
1: ستة منيميهن شنو السبب
0: ليش
1: أنت افتح المض ويطي بس 40 لتر يعني هو دي يخلق لك الأزمة أنا يعني اتوقع هو الشعب هم ما تيني ساهم شويه بالازمه تعرف ليش ينخبص
0: لا ها هي هاي هاي اللي ينخبص
1: يعني والله العظيم يعني ذيك مره بالغاز بالبيت قلبه والدنيا قلت لهم فوق بالشقه عندي قنينه بعدها ما مستعمله
0: اجيب لكم اياها مش حالكم
1: بعدين جاب الغاز بباب البيت باع ليها مره ب 15 وراها فكت الازمه لحد الان ال 15 موجوده بالبيت متروسه
0: دي الله حرامات هاي لازمتش تستخدمها
1: اي والله اي هاي وحده اثنين شنو عندك يعني درنا انا وصديقي هذا

0: 40 لترة شاف محطة ثانية قال نترسها، قلت له يا أخي والله هذا مسة على دقيقة ترى تفوك. الناس شوية تأول، هي الحكومة ترى يعني زينة أو مو زينة، شعبنا ثقافته شوية هوسة بيها ما عنده.
1: لا تحكي يعني تحكي حلوة والله صدق، ينخبص هو ينخبص
0: حجي ينخبص والله العظيم. اصبر يومين ثلاثة راح تلقاها فري. بس هسه سواء يا بيجي اطلب له الله الله الله يعني الله يساعده، ما يصير يحكي عليه كلمة يسوي عندي احباط مو مثل هاي، فهم هم ينربكون رغم انهم بيهم كوما سيئات.
1: صح،
0: حارة وباب البط ونسوي الكهرباء.
1: اي والله
0: الله على حيدر خطية خوش ولد
1: حيدر.
0: بس
1: ايه
0: بس انا بيني وبين نفسي قاعد شن ذاك قاعد صافن والله دوختك عليكم. دا افكر انه كل الناس اتجهت للبط وما حد اتجه على سنة 2013 راح احنا نصدر كهرباء.
1: اي
0: يعني يعني في شغلة عندنا ما باللوم عليهم، واحنا واحد منهم احنا من
1: اي احنا صح،
0: بس هي ايد واحدة ما تصفك. يعني ابو مصر من راد يسوي حركة كلهم السلام عليكم، عليكم السلام الجمعة والشباب.
1: صحيح،
0: احنا ناسيت ناسيت ناسيت مطشرين فرقت اسود.
1: ايوه
0: ايه طيب، فهي ها هي ما ادري طارت من بالي الفكره
1: اوفر السالفه،
0: فالشعب والله اثنيناتهم بيهم مشاكل. شكرا لكم والى اللقاء.
1: شكرا لك والى اللقاء، وانا ممتن لحضرتك على مشاركتك الجميله.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخذ لي سياره تعيسه مثل اختيارات
1: باي باي باي. مع السلامه، اهلا بك. باي باي هلا. يلا خلينا ناخذ فاصل. من هي؟ وانت ما حتفكر غيرها والله العظيم. من يوم الهالي اليوم انت وضعك مو تمام. يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيسا مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك، الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى لجنة الطاقة. أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنة لضمان الاستقرار. تقاعد اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي، ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق، رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خيمة المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و 6 BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة.

0: فتح الحسابات، الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك توفير بنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري للأمان.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. روح شو تسوي وين بخطوة ابعد؟ شلون للحظة من الصيف وتعيشها باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ ضعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضل اتصل على الرقم 07805500600 أو على الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبنرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يرادي احد.
8: ساعدوني.
6: تحس روحك ويا ناس حقيقيه ومواضيع.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: انت مشو يعني

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالي لكم أزمة البنزين برأيك أنت منو السبب بيها، المواطن لو الحكومة؟ هذا هو السؤال، فبعد بكيفكم أنتوا قولوا لي، إذا كان المواطن قل لي المواطن وليش، وإذا الحكومة قل لي ليش. تمام، أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-415 و07-8-02-11-617، وبإمكانكم أيضا المشاركة ويانا على رقم الهاتف على الواتساب 07-2-0-1-1-4-1-1-5.
1: هذا المرن علي وفايتات هواي
0: واي
1: ألويهن صبر ويخسن يلوني، جبت عمر سفينة مقالب ويا الموج ما شفت المرعس ويوم لفني
0: مو؟ يا أدري بيك أنت، أي أدري بيك العلاقة. طيب ناخذ اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
2: شلونك كبير؟
0: شلون الأخبار؟
2: شاكلك جدا،
0: الله يسلمك. من جاي؟
2: عمر إبراهيم.

0: اهلا عمر،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: وارك امورك.
0: الله
1: اخر
0: يخليك.
1: رجل موهيكانزي انت؟
0: ها؟
1: انت اخر رجل موهيكانزي.
0: والله حبيت هاي المفرده مال العيد، حبيتها كلش حلوه.
1: ما ادري بقى عليك مو كررت عليك بس انت تكيفت عليها.
0: اي حبيتها طبعا، يعني صدق اخر رجل موهيكانزي. بيها شغله جديده ما عليك بيها. عمر سولف لي، منو سبب الازمه؟ المواطن لو الحكومه مال بنزين؟
1: سلاطين حبيبي، انا بحطيك مثال صغير
0: يلا
1: صار قدامي وانت يعني احكم لي.
0: ايه
1: الباحه دعابي بنزين من اليرموك.
0: ايه
1: الصبح.
0: اوكي.
1: فالمهم كان كنت في ازدحام، وصل ستنا جوا. انت شايف اليرموك هي اربع لاينات.
0: صحيح.
1: لاينين كانوا مفتوحات ولاينين مسدودات.
0: زين.
1: اوكي، انفتحت الباب اللي فوت منها الصغير الكبير.
0: اي.
1: فاتت سياره مظلله.
0: زين.
1: زين. المهم وين راح هو؟ راح على ذني المسدودات.
0: اي.
1: اوكي، راح ما منتبهين الولد البوزر شيء. شال البوزر ولا يعبي.
0: اي.
1: اذا هو بنزين اكو. هم صادين.
0: اه.
1: يعني
0: هو اجى انه هم ما منتبهين، بس هو راح على ذني الهوزات اللي هن فارغات.
1: أي.
0: او هم ساديها ولكن بيها بنزين.
1: شو تنتبه عليها؟
0: من خلص
1: انا وين فتت ذني مسدودات ما بيهن.
0: ايه
1: فانا هم قلت يجوز ممكن، بس من دا اطلع شايف انت من تسحب الهوز انه اكو هاي النقاط توقع.
0: ايه
1: هاي النقاط توقعت
0: وهو فول.
1: اها،
0: هنا بين عندي العيد. ايه بينت شغله مليكه.
1: كلش مليكه وهي واضحه من بدت الاستعانه مالتها قبل العيد. وماكو وعبو ما ادري شنو. من شفت هيك بالبدايه قبل العيد.
0: ايه
1: خلنا نروح بوانزي شوف شنو الزمن.
0: زين
1: جيت على وانزي ثاني يا سلطان.
0: ايه
1: فارغه.
0: زين
1: احسن فارغ.
0: ايه
1: عادي قليلين بي.
0: ايه
1: قلت ما هاي كالعاده. ايه لازم يبثون هاي السالفه على مود يكلم.
0: مو هي هنا الفكره، من بثوا اشاعه الى انه هناك ازمه بنزين، انت تنصدم تروح البنزين خانه تلقى ماكو شيء.
1: بالضبط.
0: ايه.
1: يعني هسه لا نرجع على الموضوع، هو الموضوع انت ما تقول انه اكو بنزين.
0: ايه.
1: تمام اكو يفتحون، بس احنا لانه خلينا نعبي ماكو فوت قطع البنزين كذا، فاحنا هم نساعد بهذا الموضوع. بس لبة الموضوع الأساسي هو
0: من الحكومة. أوكي طيب حلوة، حبيت التعليق.
1: وهذا أنا أحكي
0: يعني مثلا أنا أعتقد هذا. إيه طبعا. طيب
1: أوكي.
0: أنا أشكرك عموري حبيبي، ممنون
1: جدا. ممنون أنا،
0: شكرا جزيلا حبيبي. هلا باي باي، مع السلامة. ناخذ اتصال. ألو.
2: يا الله.
0: شفت أخوك؟
2: ما شفته. لا
0: شو عليك انت تقول له تحكي تخام خابر يشارك على ازمه البنزين؟
2: قول لهم لا انت
0: والله ما لا انت شو عليك؟ قلت تعبي غاز ايش خاص بالبنزين انت؟
2: ايش فينا؟ غير البارحه بالتاجي طبينا وسدوا الباب ورانا يتعسون.
0: لا والله شنو؟
2: والله
0: زين
2: المعمل مال غاز مال التاجي.
0: اي
2: اول هو تراسه خلينه.
0: اي
2: مال سياره
0: تراسه عباها
2: تراسه.
0: اي
2: بس هم انطرش شوي.
0: ايش قد انطر شوي؟ ايه
2: انطر شوي.
0: ايه
2: للهذا للبوزاتين.
0: ايه
2: لان هم ينطون 40 لتر.
0: ايه
2: هو هذا التانك مالته 60.
0: ايه
2: انطاه 2000 دينار. للبوزاتين معمل. لا ما نقول من.
0: ايه
2: بس المهم بسام عماد عويد يطر شاوي لاهل الغاز.
0: ايه
2: حتى يخلوه يعبي مرتين.
0: اه
2: حفظتوه؟
0: ايه. اوكي
2: بسام عماد عويد.
0: ايه ينطر رشوه للبوزرتشي حتى يعبوا له مرتين.
2: بالضبط.
0: ايه
2: موقف البنزين خانات.
0: ايه
2: محطة الوقود المثنى.
0: ايه
2: لا توصل. محطة وصول الوقود الجيلاني.
0: ايه
2: لا توصل.
0: زين
2: المستنصرية.
0: ايه
2: لا افتريت كلنا بالصلاطين.
0: كذاب. ايه
2: والقرآن حرجع على بنزين خانة.
0: ايه
2: كان بيها ترى قليل.
0: ايه
2: احنا هم من ضمن الموضوع.
0: ايه
2: الدولة سوى ازمه المواطن بيطفقه. كان سرق قليل. ليش ما طبقي ثاني؟
0: أيه.
2: انا راح الجاي لاني بالله.
0: اي صدق ليش ما طبقت؟
2: مو بطفقه، المواطن بيطفقه، المواطن يحوس. عشان من ضمن المواطنين. والله كان يمكن قدامي 20 سياره.
0: اوالي خفيفه.
2: والله خبل
0: زين.

0: ايه
1: قلت لا خل ها استغفر الله قلت له اروح للخالصه مال اللي جواز مثل مال باب المعظم.
0: ايه
1: طلعت معدله
0: زين
1: يلا انا اروح للجيلاني.
0: ايه
1: الجيلاني الازدحام سايبين الخدمي
0: حل وشد
1: اطلب مني اطلب مني من دخول ما ساحه لندلس وترجع بالخدمي.
0: الله اكبر
1: تخيل الازدحام من الباب مال الجيلاني للخدمي النهائي مال ساحه لندلس.
0: الله الله الله الله
1: المثنى كذلك.
0: ايه
1: اللي مال ملعب الشعب
0: يسموها
1: العالم.
0: اي مال ملعب الشعبي
1: لا حد يوصل مال المستنصريه واصل ل 83 الترك.
0: اها
1: لا حد يوصل.
0: أه.
1: والله اكو وحده بالنص ما اقول اسمها بالصراطين الا الدم الهوز.
0: زين
1: المسايه مال اسمه مال وزيري.
0: فارغه
1: والله 20 سياره يمكن قدامي.
0: صدق
1: راح ارجع بكت ما شايفه ما حد جاي.
0: بركه الله
1: بركه الله.
0: أي.
1: الجماعه صدق الاخ اللي اتصل قبلي انا اول بارحة طولت.
0: أه.
1: نفضحهم شوية محطة الوقود النرسيان.
0: شنية؟
1: التقاطع العامرية النرسيان.
0: ايه
1: التقاطع العامرية.
0: ايه
1: والله هي يعني أربعة بأربعة.
0: ايه
1: واحدين ثلاثة اجى ولد نفس الحالة.
0: التقاطع العامرية هاي اللي تودي على شارع البصرة
1: بالضبط.
0: ايه هي هاي اسمها الصعبة مرة تدليتني عليها.
1: ايه النرسيان.
0: ايه ما أعرف السيئة
1: ما دمين جاي من هذا
0: والله مثل الاسم.
1: لا هو نبي. لا هو خليفة.
0: لا هو اسم بشر. لا هو اسم نبات ما ادري شنو يا النرسيان
1: ما ادري.
0: اي
1: فالمهم اجى ثلاث دبه الهوزات يعني الهوزات فيها بنزين.
0: أي.
1: بس هم حاطين كبوسات.
0: ها
1: اذن
0: نفس الحكايه عمر هسه.
1: اي هو الولد سمعته.
0: اي عمر
1: اسمه المواطن بيتصده.
0: اي
1: والحكومه تسوي ازمه تبيع دعايات وتسد الهوزات.
0: اوكي
1: حسب لو مثلا اربع لاينات مفتوحه عادي. اربع لاينات مفتوحه محسن ما يصير ازدحام بالشارع.
0: لا طبعا
1: مو
0: ما الناس تعبي. هو مناسب اللي يعني قبل شوي واحد حكى من المستمعين قال يعني احنا شو نسوي قابل بي يعني ما هو اول تالي انا اريد شو اسمه اريد اعبي واروح.
1: انا محتاج عشان سيارتي مثلا بي ربع.
0: فوق
1: الربع. فمضطر افول اقول كل شيء يصير بشغله.
0: مو انت واحد هذا مو هذا اساس شغلك انت ما له خص.
1: بالضبط. انا حتى بصلاطي حتى مثلا سلامك يعني من البيت للشغل من الشغل للبيت.
0: صح
1: انت تقول انا عندي ربع.
0: ايه.
1: صارك ان شاء الله طالع بالبيت
0: مثلا. ايه
1: وقعت انبش وانفشخت.
0: ايه ما امين
1: اطبلها.
0: ايه
1: مو يعني صدق ان شاء الله في سياره ضروريه لا على البال ولا على الخاطر.
0: ايه صح
1: فلازم المواطن مجبور يتحمل السرة ويطول.
0: اللي يعني مجبور مو اللي
1: بالضبط.
0: نحكي عن المتعافي
1: وكلهم مجبورين
0: مثلا بهاللحظة
1: وكلهم دوام.
0: ايه.
1: وكلهم يخابرون من بيت الحجي.
0: ايه.
1: وما عندهم طماطة بيت الحجي خلصين طماطة.
0: ايه.
1: همزين الكور اللي هاي برج.
0: ايه.
1: خبصنا خبص.
0: ايه صدق خبصنا. ايه.
1: وبالمناسبة الباحظ يعني اللي على طريق مالات التاجي فارغات
0: والله
1: والله بس الصدق الموضوع بس داخل العاصمة.
0: بس داخل العاصمة.
1: ايه
0: ما اعرف.
1: يعني هات الولد كان سمعت بالراجية فارغات.
0: ايه
1: سوالوات تروح للراجية تجير وارجع.
0: ايه تخبز موت على السوالف.
1: ايه موت على هالسوالف.
0: ايه
1: اروح عادي اروح للمعقلة تجير وارجع. ما عنده مشكلة بس صدق اللي أزمة داخلية.
0: ايه
1: داخل العاصمة.
0: داخل العاصمة صحيح.
1: يعني قنوات الداخليات معزات. وهاي مال الالف وهاي هاي رواية غير صحيحة.
0: شنو
1: يعني ابن عمتي بهيئة توزيع.
0: اي
1: يقول لا يقول احنا يعني نحسب لهم على ما اعرف الجد. المهم ابو المحطه الاهليه يريد يستفاد من الالف ويستفاد من الخصم اللي يسوون هي مال
0: طيب
1: هو ما يبيع لي ب 450 فت.
0: أي.
1: اقل بشويه.
0: أي.
1: حتى يستفاد ويعطي الف تاخير.
0: طيب اوكي
1: قال لهم يابا لو تريدون الالف.
0: أي.
1: لون نحسب لكم اياه على 450.
0: تمام.
1: لا والله احنا نعزل. واكثرهم يقول استلموا حصه وعزلوا وتعاقبوا.
0: طيب اوكي
1: يعني الازمه مفتعله من الاثنين.
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. يا هلا مرحبا السلام باي باي. حلو ناخذ اتصال. الو الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك. شلون الاخبار؟
2: كيف الشباب؟ شلونك؟
0: شكرا. شلونك؟
2: بارك الله
0: فيك
2: الحمد لله.
0: خليك
2: يلا موظف بالدولة العراقية طلع.
0: ايه.
2: 3 و10 بصوت طلع
0: احسن. ايه تعال سولف لي.
2: احنا نقول مقصرين بعملكم.
0: اي طبعا مقصرين والله بس تستمر رواتب. المهم ما نريد نحكي احنا مال بنزين سبب الحكومة.
2: والله المواطن شاليه.
0: ليش المواطن شاليه؟
2: كفار.
0: ايه
2: بس مو ذاك المستوى.
0: طيب
2: هو اللي فاحل.

0: ذات الحقيقة يعني ما عين واحدة شغل حمل جات بيها نص إلا راح أفول وبعد علم النفر بالبصرة لولا أصحاب السيارات الشارجر أوباما النفر البصرة سووا بخمسين
1: شو يسوون؟
0: شغلوها النفر 50,000
1: نهار 50,000 أوكي زين
0: يعني جماعة ترى إحنا بلد الأزمات الموت على الأزمات
1: إي طبعا مو هي هاي على قولت عمار يعني هسه خب واحد يروح طيارة يروح بقطار عادي أسأل سيارة
0: شوف ساعة يوصل
1: ها ليش طيارة شنو ماكو ساعة نازل أقل 40 دقيقة
0: طيارة سهلة بس التكاليف ايش قد الواحد شلون
1: 100,000
0: 100
1: يعني راح 50 انا ذاك الساعات لو 100,000 طيارة وانزل
0: راح
1: تلبس
0: مرتين طيارة 30 دقيقة
1: أصل مو؟ 30 دقيقة أصل
0: ليه؟
1: هي 30 دقيقة.
0: إيه.
1: طيب.
0: أبو واحد وسع المحطات ترى ما له داعي والله الحل مش بيه.
1: والله ما أدري.
0: بس هاي بشارع الصناعة.
1: إيه.
0: محطة جديدة الزحام ليش العسرية الزحام بس إذا وصل ليه قدام وانا شوية ممكن يصير.
1: والله ما أدري. هسه
0: العالم لفته العالم مش بيها
1: ما هي تريد بنزين هي تريد بنزين
0: شوي هسه البنزين خلي ياخذ يطلع حباتي طوب بنزين البغض مش عنده شو يسوي البنزين خلي يصبر من هنا الباشر فوق
1: هي بس ما قالوا
0: الحكومه تخلي دائما محطات 24 ساعه وصل ازمه وفر وقود بس الموضوع بعد
1: طيب تحياتي لك شكرا حبيبي شكرا جزيلا
0: تحياتي
1: لك يا حبيبي يا هلا مع السلامة باي باي يلا ها هاي واذا تتوكلنا تمنوا مرقبة 3000 ما اعتب عليك انا بالبلش اسمه ناخذ اتصال الو
2: الو
1: نعم
2: ابو سلاطين الحب
1: عباس الجميل
2: شلونك حبيبي
1: شلون الاخبار عم هذا الضب اسوي شيء اي شلون الاخبار؟
2: خير ذات بخير حبيبي
1: حبيبي الله يسلمك
2: طول عمرك اروح لك فدوى حبيبي
1: سولف لي من السبب المواطن ولا الحكومه؟
2: سلطان الله بخير رحت فيها من الاخير
1: اي
2: انا بالنسبه لي ما راح اشوف اذكى من هاي الحكومه بالعالم كله
1: شلون؟
2: ليبي
1: ايه
2: يومين طلع سافر
1: حاجه زينه
2: لهم
1: ايه
2: والله لهم بشعب والله
1: زين
2: هم ماكو وايد
1: ليش يلهي ليش يلهي هو ايش عده
2: لا ليش عده سلطان
1: انت اليوم مواطن وانا مواطن ايش عده شنو يلهينا
2: بس
1: حكومه وشكلت انتخابات ومشت فصائل مسلحه ذبت سلاحها وشكرا جزيلا خلاص بعد شكو
2: ترى هذا اللي قال بالنفط هذا اللي قال عنده مليارات وذهب
1: اي
2: انت عندك علم كم مصدر هيك شيء يصير ازمه بالبلد
1: ملاحظ
2: هذا الشيء
1: كم يصير شيء يصير أزمة بالبلد لزموه هذا بعد مش عندنا
2: يعني لهم بيشعب والله
1: عمل لزموه بعد خلاص
2: نور زيارة اللي
1: خوش فلوس
2: بلوجرات وغيره
1: ايه ايه
2: ونور زيارة طلع وثيم والله ثيم والله وستد
1: سالفته ايه هسه حاجين راح الحج هالمرة ايه انا
2: برام على موتاك
1: والله
2: بيشعب شعب شعب راح انتخب هاي الدولة بلد مليون نفط
1: ايه
2: سوي أزمة بنزين اسمه والله حتى
1: عيب والله حتى فشل من النفط
2: والله العظيم هاي الدايت دبي لا نفط ولا صام
1: البنزين شو ما عندهم
2: كهرباء حتى بالقعدهم تسوي
1: طيب
2: احنا دنعاني لحد الان نعاني من الشوارع
1: هاي ندور ذن السوالف احنا
2: والقوان هاي يمنا يمنا يمنا بالكفات ما سيدي يمنا بنزين فلسطين اهيات عجلات والقران عاد يشتغل
1: والله صدق اي والله
2: انت اكبر من يمي واعي وفاهم طالع جزء اكثر من يمي واعي عليك الله

0: ويضحك عليه.
1: عم انا حاكي الف مره هنا بالبرنامج وقايل اللي اكو تفاصيل تصير عند المواطن العراقي تحسه يا اخي واحد صغير ساذج ما عنده لا ثقافه ولا هاي هم احسن من عندنا القرارات. لا شنو طيب تحياتي لك عباس.
0: بس يلا طبيت على بث مباشر مال بلوجر
1: اي
0: تقلبت التيك توك طبيت عليه يعني هذول اللي قاعدين بنص الليل يجمعوه ويعقوه لو بس يحركون نفسهم ضد الدوله ويثقفون نفسهم ويوعون غيرهم كان العراق بس عم يشعوا يقول لك يا انت رايس من
1: خايس
0: من
1: راسه خايس ايه سمكه اذا سمكه خايسه من راسها ما هو هم دبا على الخيسه ويتابعها
0: والله
1: نفس الشيء طيب
0: والله تعبنا والله يعني ما بالنسبه
1: لي
0: يصرف هذا
1: الشعب من نيده الله يزيده
0: والله صح. ايران ضربت ايران تضرب من ناصر كيلو طماطم
1: شو علينا احنا
0: طماطم
1: عليه بالصواريخ
0: اي والله
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا هلا مرحبا والله صدق حكايه عباس يعني احنا شالينا صارت حرب امريكا وايران شو اسمه مواد غذائيه صعدت واحنا ما علينا قال لي مضيق هرمز والله ما شوي الهدوم ترتفع سعر مضيق هرمز قلت له شنو هذا غير بضاعه مال اول العام وغير ايش عليه هو بالضبط من تركيا ايش لك خاصه ماضي خرمس ما اعرف عادي ما نحبه اعطيني اتصال ثم نغني تري نسيتيني وانا الحاير

0: ورود مساء الخير منورين تسلمين يا ورده. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الصحة.
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: امير.
0: امير شلونك امير؟
1: الله يسلمك.
0: تفضل امير، شنو الوضع بالازمه؟
1: والله هو السبب الرئيسي اكيد يعني وزاره النفط.
0: ليش؟
1: اذا قلل المنتوج يصير زخم، تعرف يعني عدد سيارات هوايه
0: ايه
1: بالشارع
0: وخمط

0: وجهه نظرك انت تتباوع اليوم الشارع من مسك حكومة لو
1: المواطن؟ هو ده اقول لك السبب الرئيسي الحكومه. ومثل ما قالوا المتصلين القبلي احنا اهم شويه نصنع ازمات. هو مو شويه هواي هم نسوي ازمات صراحه. وهم عن نفسي احكي لك فتحت عيني على الدنيا ازمات على اشكال الوان ما مستغرب يوميه فراغه جديده ترى شنو
0: هسه جديده مال الف لتره هاي مال 1036 و35 وطوم 30
1: يتبخر
0: يطير وين الف لتره وذول قنات قالوا واحنا حكينا اي طبعا
1: ليش نطيتها تصاريح خليتها يفتح محطه اهليه اخلي حكومي وانا مستفاد
0: من يستفاد
1: هم مستفاد الوزاره خليك بالحكومي مستفاد
0: وليش تستفاد
1: ليش انطي اهلي
0: ليش تستفاد
1: هو قصدي خليه يعني خليه محطات حكوميه
0: اي خليه
1: اهلي ليش خليه
0: يفتح هسه سؤالي لك انت مواطن هسه انت تقول خلي تفتح بدل الاهليات يصير الحكوميات كلهن صح
1: نعم
0: حتى الحكومه تستفاد هسه انا اسالك انت ليش تستفاد الحكومه
1: خليه تستفاد هو ده يبيع منتوج ده يخلص منتوجه وعنده رواتب وماشي اموره
0: لا سؤال جاوبني على السؤال ليش
1: يعني ليش هي قطعت عمرها مستفادة ليش تقول لي ليش شو جاوبك والله ما اعرف شو اقول لك شحتي مو المشكله على الهواء
0: مو هاي فكر انت بيها هسه انا اليوم لا حكومه فكر. لا هسه انا قلت انا اليوم حكومه يعني. وعندي اهليات هسه انا ليش ما كل المشاريع اللي بيها واردات وارباح انا افتحها ما انطيها لحد بمعنى واحده من الاثنين لو انا متعافي أنا متعافي ما يهمني هسه اليوم مشروع مشروعين ثلاثة خمسين مشروع هسه إذا أعطيت 10 من ذني المشاريع الناس خدت استفادة أقول ما يخاف متعافي عندي ربح مال 50 يا أما أنا متعافي يا أما أنا بالنسبة إلي إن استفاديت أو ما استفاديت نفس الشيء
1: والله أيها. أنا ما قلت اسمي الحقيقي بس يلا عادي ما أحكي ما أقدر
0: لا نحكي مكانك ما نكت
1: أحكي أنت المشكلة أنا ما
0: كلت اسمي
1: عادي ما
0: أدري
1: ما عندي شيء بس ما
0: أريد أحكي لا لا
1: أنا
0: أحكي مكانك ما لخص أنا أنت باوع أنت بس ناغيني أنا أحكي مالك أنت
1: يعني والله آسف صراحة يا ما أعرف شو أقول لك الحمد لله والشكر
0: الحمد لله
1: إن شاء الله تهون ما أعرف هي كانت أزمة غاز أزمة طماطم أزمة بالمناسبة هسه رحت المحطة الجوادين هاي اللي جوا جسر صدام ما بيها راح اطلع العلوة ترشين اطلع خارج بغداد اشوف شنو الوضع
0: شوف والله شنو الموضوع
1: اي والله يعني الا هيجي ماكو
0: هسه اني اللي اجاني اوقف خل اعطيك لان احنا مو عندنا هذا الجروب بس اصبر واتساب دي حمل اللي ما تقاطع البصرة انه ازدحام بس اوكي شغالين عالم ما بيه شيء ساحة الحرية واحد كاتب ما اعرف هسه بعد على ذمته ساحة الحرية
1: بالمناسبة راح اطول انا بالمناسبة ماكو اي محسن البنزين مو محسن
0: لا طبعا مو محسن هو
1: اي حتى لا احمر لا شيء
0: لا لا فرق السعر هاي بس
1: فرق السعر الف رحمة على لان الادوانز عندي للستر
0: طيب
1: صريحة يعني
0: والله عشتي
1: وناس أدها غاز الله يوفقهم
0: اي والله اي طيب
1: ومعبين من التاجي من طيب
0: من التاجي منطين 2000
1: اي بلفين وراح فضع عنهم
0: اي والله اخوه بناسبة ترى فضع اخوه ما فضع
1: عنهم اعرف اعرف اخوه الله يحفظهم وتحياتنا
0: يا ورد حبيبي شكرا جزيلا يا وصل يا اهلا مرحبا محمد فارس كاتب ممكن اشارك لا محمد تم عليك انت قاعد هناك وما لك خص بالموضوع لا تشارك ولا ما تشارك طيب شنو نمت انت اتصال الو
2: الو
0: الو
2: حبيبي استاذ سلطان
0: يا هلا
2: شلون الصحه
0: كل الهلا
2: الله يسلمك وياك سيف
0: اهلا سيف شلون اخبارك
2: الله يسلمك
0: الو
2: والله بخير الحمد لله انا عندي وجهه نظر شويه مختلفه بالموضوع
0: يلا براحتك قول
2: أنا بالنسبة لي أشوف الجزء من الأزمة هو تتحمل الحكومة وجزء بسيط تتحمل الشعب باعتبار الشعب هو يبحث عن الأزمات
0: طيب
2: أنا أحكي عن نفسي بارحم فول وقفت 10 دقائق
0: ايه؟
2: مازي خانة القاهرة
0: ما شاء الله
2: بس أنا أحكي على جزء الحكومة جزء الحكومة إحنا الحكومة هي تحاول دائما ترضي المواطن
0: ايه؟
2: جزء طرح غريب
0: طيب شلون ترضي المواطن
2: ترضي المواطن إحنا حاليا يعني أسعار النفط عالميا هي مو هاي الأسعار الدولة ليش مستمرة تبيع بهاي الأسعار؟ الدولة حاليا تستورد بنزين محسن وتدعمه تدفع من جيبها في سبيل توصل

0: يستفيد توصل المنتج مثلا 850 دينار.
1: تمام.
0: احنا على مسافه 300 كيلو اربيل وحكومه كردستان ما يعني ما تعمل بهذا العمل.
1: صح.
0: كردستان اكو النورمال 750 واكو السوبر يوصل لحد ال 1500.
1: صحيح.
0: مفروض الحكومه العراقيه المحترمه تبدي تشتغل بهذا النظام. ما مضطر اني اظل ادعم الكهرباء واظل ادعم النفط. ماكو حاجه ادعم. اشتغل هي سعر بورصه عالميه. مصر اضطرت المحلات تغلقها الساعه 11 الساعه 12 في سبيل يحافظون على الوقود. ويخلون الاردن هنا جيراننا الاردن زاد عندهم الوقود اسعاره. اوروبا يقال في اوروبا وصل سعر اللتر البنزين 4 يورو قبل ما كانوا 1 يورو. احنا بالعراق لا احنا الاسعار. فانا توقع الشخصي الحكومه بدت بسبب الازمه الماليه بدت تعجز انه يعني توازن بين هذا بين ترضي المواطن وبين هي ترضي متطلباتها الماليه. فصار اكو شحب الانتاج او شحب الاستيراد المحسن او الى اخره ادت الى هاي النتيجه.
1: صح.
0: انا اقول انا اتوقع هي هاي يعني اتوقع يعني ازمه يعني تأهلنا او تخلينا شلون نقول تهيئنا العفو لسعر النفط لسعر الوقود الجاي. توقع الشخصي يعني توقع انه الوقود بعد هو سعره مو 450 سعر النفط البتر الباز. مفروض سعره يصير بس سعر البورصه العالميه او تدعموه بجزء معين. بعدها عجز الدوله عندها وتظلين تبيعون بنفس الاسعار ومن غير الاسعار قبل فتره الغاز. هو باللي هذا المواطن عنده اللي يشتغل واللي ما هو بالاخير هذا هي اكو بورصه عالميه للاسعار النفط. يعني انا وجهه نظري بالموضوع.
1: اي بس مو انت هنا السالفه وين؟ انا اليوم ما اتعامل ويا جهه مثلا نفرض سعر البورصه العالميه للنفط لما يقل. طبعا احنا بدنا نحكي هو موضوع طردي. لما يقل لازم انت ترفع، من يزيد لازم تقلل، لان انت تبيع بالغالي فلازم يوفر عليك. حلو. فاذا صح بس صح. بالتالي انا لا، اذا هسه اليوم برميل نفط اذا الحكومه باعته ب 200 دولار انا هذا سعر البنزين، واذا باعته ب 10 دولارات هذا سعر البنزين.
0: اقول
1: مثلا عن تجربه الاردن. الاردن بلد غير عنده معمل تكرير او تصفيه واحد، حتى مو تكرير، هو عندما عمل تصفية واحد. فلذلك هو تعامل مع أزمة أسعار النفط بهذه الطريقة، قام يرفع قروش يعني اللي هي سنتات، يرفع سنت شوية وراها شوية وراها شوية وراها شوية لحد ما وصلها إلى الوقت اللي هي تريده.
0: مو مصدرة أصلاً. صح.
1: أصلاً هي لا مصدرة ولا منتجة أصلاً، ولا عندها نوع مصافي وكل شيء. ما عندها، هي عندها معمل واحد ما التكرار وهو مو قوي يعني. بس بالتالي هي تعاملت مع هذه الأزمة بالسنتات بحيث أنت قمت ما تلحق، يعني ما تلحق تشوف الفرق. بحيث تخيل هم قاموا يحسبوها على 50 لتر زاد البنزين، والله العظيم على 50 لتر زاد البنزين 3 دنانير وقبت عليهم على 50 لتر، مو على اللتر، لأن كمية مو هواي، فتصعد شوية شوية وتنزل. يعني هي خلال من عام 2023 كان، خلينا نقول اللي هو هما يصحوا للتسعين اللي هو العادي، التسعين كان ب230.
0: احنا هذا المحسن عندنا استاذ سلطان التسعين.
1: اي 90، لا هو هذا اللي يعتبر يوم 90 95
0: 98.
1: صحيح. التسعين كان سعره 230، يعني خلينا نحسبها هسه بهالرقم دا احكي لك، يعني 280 قرش. 230 بال 2023 بعد مرور تقريبا حوالي 14 سنه من 230 صار 650، بس ما حد حسبها.
0: تدريجي
1: جدا تدريجي. وشي صعد لك حتى انت انت المواطن الفقير يقول لك انا الفقير شنو ايش عليه بالبنزين؟ هذاك اللي هو 98 كان بدينار، اول ما صعد دينار و10، يعني زيد 10%. فبحيث من صعد هم شو يقول لك باوع انا حتى على الزنقين صعدت، بس هو بالنسبه للزنقين يعني انت متفول 90 دينار، شنو اذا فوت 99؟ ما يضر عندك 9 دنانير.
0: لا ما تفرق، بس استاذ سلطان، بس هي العفو جزئيه بس احنا جزء وزاره
1: هاي اداره، هاي اداره.
0: لا بس اقصد احنا موضوع احنا لحد الان هي ترى البلد يستورد البنزين، يعني هسه الاخبار بدات البنزين المحسن والسوق. احنا اصلا في ظل احنا البلد منتج وعندنا مصفى كربلاء ومصفى بيج عيبه ومصفى الدور. البلد هو اصلا مستورد للوقود.
1: طبعا حالك حال البلد اللي بدنا نحكي عليها هسه، الاردن بصفك هم مستورد، انت تستورد ويستورد.
0: لذلك انا هذا قصدي ربط بالكلام، انه انت السعر ما زودت، ظلت تبيع ب 450

0: مع العلم انت حكومه اقليم كردستان عامله بغير مبدا انه هي هو كردستان هم بيها انتاج وهم بيها مصانع.
1: طبعا
0: شنو فرق كردستان؟
1: طبعا انت تستورد نفط ومدير عامك خام اطلع 10 مليون في دول عينه شلون قب قبه اويلي
0: هاي غير الاملاك
1: في دول عينه 40 عقار. انا عجبني واحد بسيط عقاري قال له 40 عقار مشتري ما مشتري ولا واحد من عندي. صدق 40 عقار يعني شلون 40 عقار واحد انت هوايه ترى رقم
0: هاي ما عدا الاسلحه
1: ما عدا العراقي لا والصلف يعني طبعا على لسان دوله رئيس الوزراء الصالف يدير شي رئيس الوزراء مطي 600 مليون دولار قال بس طمطمها لك ماكو الصالف هذا الصالف وقح
0: كان ياخذها ويعطيها يسد بها العجز مال الدولة
1: هو والله هو بحيث رئيس وزراء ما يعني ما ادري ايش على رئيس وزراء رجل اعمال فبالتالي يعني مع طبعا مع احترامي للمسؤولين البقيه احنا بالحكومات السابقه اللي احنا شفنا كل جماعه كانوا بموضوع سرقه القرن على مستوى عالي يعني لو غيره واحد كان قال تجيب 600 خل طمطم الكاره تبي لك اياها ترتيب بس هذا الرجل قال لك هو يطلب العراق مليارين فقال لي امشي
0: لا احنا لعجد اكو ناس عندها رؤوس اموال وهي يعني
1: لا انت لعد ايش قد احنا عندنا ناس تعرف ترشي شخص حتى وان كان على مستوى رئيس وزراء بهذا المبلغ هسه والله السيد علي الزيدي هو حكاها هسه الغير ما حكاها شلون يعني من واصل انا اليوم هسه اليوم اروح على المدير العام مالتي واجي اقول له مثلا ما ادري فالسالفه هي ما تنحكي المدير العام او قال مثلا يا ابو اني ترى راح احكي عن فد براند معين على الهواء فانت غلس عود اذا هاي زين وعود انا امشك انطيك تخيل انا من هسه ما ادري احكي عن موضوع احترام افراد انا احكي عن منصب واداره فاروح عليه اقول له تغلس عن فلان براند
0: بس هذا اكو شخص اكبر من عندك قاعد يتواصل ويا رئيس الوزراء
1: ايه ما
0: اكو هرم ثاني مو اكيد مو بشخصه هو
1: لا بس هو ملك الجراء وتحدثه انا البحث صافن بيها والله
0: طبعا
1: يا رئيس وزراء هسه انا مرور بالشارع اذا تطيها متغميدك وهذا راح اقول لك اعطيك
0: مو الملكيه اللي لزمت هوايه في 600
1: قويه اللزمه قويه حلوه اي شيء جميل لطيف حلو أي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا ورده وهذا كاتب حسن مارد وانا ظل اشتري شيبس بلكي يطلع لي بيت هيدا الكتاب ماكو صوت هاشم ممكن اشارك اوكي هذا تمام ممكن

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا.
1: الموضوع كل شيق وموضوع يجر موضوع بهالازدحامات والشوارع والجوحات.
0: منو جاية؟
1: ام شهد.
0: اهلا بيك ام شهد، كل الهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: سولفي لي.
1: اسولف لك. شو اسولف لك؟
0: من السبب؟
1: زين راح اسالك انت بنظرك من السبب ونتناقش.
0: انا برايي من السبب؟
1: اي
0: مواطن.
1: ليش
0: مو اثنينهم؟ لا مواطن، لأن مواطننا يحب العزمة وعلى حس الطبل خفان يرجليه.
1: المواطن مو يحب العزمة بس المواطن من يسمع بالعزمة يأمن روحه. ليش؟ مثل يعني أنا البارحة نص تانكي بالسيارة قاعد فولت. ليش؟
0: ايه؟
1: ما عندي خطوط أروح وأجي بعيدة أكثر خلال رصافة.
0: ايه؟
1: فأني يعني من يفيدني غير أفول بنزين عمدة هي سيارتي توصلني للعمل. هاي واحدة.
0: اوكي.
1: ثانيا ابو التاكسي اذا قال له مد بنزين وهو شغله يشتغل ويسوق يوميا البيت.
0: طيب
1: هذا يسوي.
0: ايه
1: ناس يجوز سيارات اخرى.

0: الناس يجوز يسبب الأزمة
1: ايه.
0: يقول لك أنا أرد فوقها وأقعد
1: ايه.
0: بس هاي دزاحم دزاحم الفئات اللي محتاجة بنزين فعليا يوميا
1: صح
0: حلو هاي واحدة. ثانيا من الدولة ليش نقول من الدولة من الحكومة الحكومة ما فاتحة عدة بنزينخانات ومطيتها الحصة مالتها لأن إحنا العدد اليومي للسيارات هو نفسه والصرف للبنزين هو نفسه.
1: شكرا صحيح.
0: إجت أعداد زايدة سما السيارات
1: لا
0: شنو شروب وإجتنا أعداد هواية وصارت عندنا أزمة
1: لا
0: لا ليش غلق غلق غلق وتعقيبا للأخ هسه واحد قبل ثلاث اتصالات أربعة قال أنا برد بغداد من إجا مدري منين كان فارغة فعلا فارغة قلها عزيز المواطن حباب بس بنزين وفارغة ما بيها ترى لأن بارحة جيت من سليمانية بالطريق مفرفحين لما وصلنا تقول قطرة بنزين ماكو صدق عندكم أزمة وهم متجهين للناصرية
1: زين
0: فولوا من أنا قطروا ساعتين ثلاثة وراحوا نعقب للأخ الكريم لا يقول يعني ماكو أحد كل البنزينخانات هسه هالوقت فول
1: ايه
0: فكان ما حيقول ما بيها بنزين فارغه
1: اوكي
0: سيارات نرجع والصرف هو نفسي نفسي هو واحد راح اخذ براميل وخزن بالبيت من سابع المستحيلات تلقى يجوز ابو ماطور جاب له بطل هذاك ابو 20
1: على اتصال شويه
0: وهاي ما تاثر ليش احنا عيب علينا نقول نزيد البنزين على المواطن ونزيد النفط على المواطن والغاز وحصين احنا بلد نفطي صح لو خطأ
1: طبعا
0: مثل ما النفط ده تطيح حصة بسعر التراب انه اللي هي 100 لتر واكثرية الناس ما تاخذها ستة تاخذ 100 لتر
1: داول.
0: شهر
1: والله ما لتر ما ماخذ انا
0: بس اكو ناس وراك تشتغل بهاي الحصة وتاخذ الحصة بأكملها وطقها وتبيعها بأسعار الغيرنا
1: أيه.
0: صح لا خطأ
1: طبعا
0: لا تقول لي لا
1: لا طبعا موجودين
0: بنزين ليش البنزين ما يصير حصة هم للمواطن إذا نريد نحكي بالحق إحنا نحكي حق وطننا
1: أيه.
0: صح لا خطأ
1: ما كان قبل عندنا
0: الموظف يريد حصة صح لا خطأ
1: صح
0: إذا صارت أزمة ليش الغاز مو صارت أزمة وحددتوا قبل حصة إنه بالتطبيق
1: أيه.
0: صح لو خطأ
1: ليش ما سويتوا هاي نفس الشيء
0: حددنا حصة أخي حددنا حصة إحنا شنو ذنبنا إذا ما نقدر نروح للدوام بسبب البنزين من يعذرنا مدير
1: لا طبعا.
0: من يعذرنا صح لو خطأ
1: طبعا
0: إجازاتنا تروح وبعدين غيابات وبدون راتب فالأزمة من تصير لازم إلها حلول مستقبلية مدروسة دراسة جدوى بالعراق خلين كل صماخ هالكبري وكل يعرفون خبراء ما تعرفون يسووا خطط مستقبلية لو بس قمط بالجيوب لما نريد نحكي والله العلي العظيم أنا أمشي بالشارع وأقول عجبتي عنا شلون ساكتي يعني أنا ما أفكر صح نحكي هيش طق بطق اللحم مرة موظفة وأقول اللحم غالي شلون الفقير يذوقه بس قلوني الفقير الشو يعني اللي هي بوتيته باذنجان بصل طماطه الفق والله بقوه يجيبه الله بقدره
1: وهم مو رخيص ذني احنا نحكي عن ذني شنو خلاص
0: هو يجيب السوق ونرجع نرجع وانا جمعتن الموضوع والله العظيم انا قلبي يحترق
1: الله يساعدك
0: الموضوع الثاني المواد الغذائيه والملابس وغيرها وغيرها يا هتكم شيء مضيق هرمز مضيق هرمز شنو مضيق هرمز انت شو عليكم مضيق هرمز بابا مو سياسيه مضيق هرمز من يصير هي الدوله تتعامل وياه وانت تتعامل ويا المواطن تاجر على كيفك
1: صح
0: شنو البيع الصعب الملابس صعدت شنو الاجوان احنا خطنا تركيا بغداد خطنا تركيا العراق منتوجاتنا كلها تركية صح لا خطأ
1: صحيح شو علينا مضيق هرمز مضيق هرمز احكي لي على الاشياء الكبار اوكي بس بالتالي ماكو وانت تحكي عن تبادل تجاري دائما تحكي بمليارات ما بينك وبين تركيا
0: شو علينا احنا شو علينا مضيق يجيك ملابس مضيق هرمز ابو مضيق هرمز دبل غذائيه مضيق هرمز شنو وثاني شيء السوق ده يعلى الراتب نفسه هاي هم نرجع نحكيها ورابع شيء احنا شنو حايط نصيص تعاركه ايران قبل البنزين

0: والله.
1: احنا شعلة.
0: ايه
1: نقول وراحوا جماعتنا اجوا يقولون والله تخبل وتجنن وكش ما بيها والله العلي العظيم. وثاني شيء هي ايران نفسها انضربت، شو ما صار بها ازمه بنزين؟
0: ما صار بها
1: شو ما حد شو ما حد كمش بين لا بس دقيقه عند اخوي سيطره بس اقول لك دقيقه. السلام عليكم. سكن اي عن سكن يا
2: كابتن.
1: وياك
0: ايه.
1: العفو
0: لا عادي
1: ترجع ايه. ترجع تصير ايه. مشكلة يا سوريا احنا نقوب تصير ويا ايران احنا نقوب عنها مدول قاعدة ساكتة والله شو ما نسمع يعني صار عندهم صعود نزول هيج
0: ماكو لا بس احنا
1: يعني احنا المواطن والله محارب بالحروب يقع بيها المواطن بالطائفية يقع بيها المواطن الحكومة من تتأخر يقع بيها المواطن يطلعون متظاهرات يقع بيها المواطن وشبابنا لهم ترى ماكو نتيجة إنه ماكو نتيجة
0: صح
1: والله لأن يعني ياهل يجي ما حتى يفكر بالبلد مو بالمواطن إذا ما تفكر بالبلد أولا ما تصير نتيجة إنه أبد أبد
0: يعني مشاهد بصراحة يعني أنا أشكرك بصراحة على حكيتي وأول يعني ما أعرف شنو ممكن أقدر أعقب على اللي قلتيه إلا أنا أقول لك أولا الله يحفظك، اثنين حكيتي لسان حال كل مواطن اليوم يتحدث به وبالحقيقة هذا جزء من اللي يعني أنا أتمنى أن يكون عند الإنسان وعي بهذه الطريقة والمواطن العراقي بهذه الطريقة حتى ممكن يتحدث. أشكر شكر الجزيل، ممنون منك على المشاركة وإن شاء الله يا رب دائما شاركين ويانا. أشكرك كان شكرا. طيب مستمعينا طبعا في نهاية حلقتنا خليني أقول لكم سالفة أكو فالتفصيلة حكيتها مشاهد وحقيقة يعني بصراحة أشكر هاني حكيت بلسان حال أي مواطن يحب هذا البلد. جديات إحنا اليوم أمام أزمة، ممكن أكو كان فد يوم من الأيام هاي مرة حكيتها بالبرنامج بس قديمة سووها اللبنانيين سووا حملة بعد ارتفاع طبعا أسعار الوقود عندهم سووا حملة اسمها خليها تصدي خليها تصدي يعني خلي الزنجر عافوا كل سياراتهم بالشارع وخلصت في دبي والإمارات عندما صارت الأزمة المالية كان بوقتها الأزمة اللي عصفت بالعالم عافوا سياراتهم هم بالشارع وانتهت. احنا كنا وقفة كل المواطنين يشتفوا معينا يعني مثلا من صير هيك أزمة وتعرف انت ساتو حكيتوا المعلومات 36000 و1000 طائر وما ادري ايش هسه ممكن ان يكون هنالك اجماع من قبل المواطنين دون ان يكون هناك تنظيف من قبل طرف بسبب ازمه البنزين المية تعبر عن وجهه نظرنا امام مثلا مجلس الوزراء او احنا راح نوقف في البنزين خانات بي احنا راح نوقف البنزين خانات بس ما نعبي على ان الجهات الامنيه تتعامل معها كانها مظاهره سلميه مو تجون يعني شوية تشدون على الموضوع. هل من الممكن أن نسوي هيجي؟ لا. هو الفكرة من مو أكون أنا ورقة ضغط مثل ما احترامي وتقديري طبعا للفلاحين اللي جوي بعد السيد رئيس الوزراء استوى استلم بعد حتى ما حالف يعني ما قاسم اليمين جو وقفة وردي فلوسنا يا بس لحظة صبر شوية مو هيجي. لا احنا نحكي هي ليست ورقة ضغط باتجاه لكن لإيصال صوت بأننا قادرون على أن نعبر عن وجهة نظرنا وحقوقنا نطالب بها ونعرف ما هي واجباتنا. ما يصير مواطن انت سترحت الانتخابات وفريت الدنيا واحنا حكينا والله انا ما حكيت هو بالانتخابات ايش تعرف انه سالفه مو كلش قويه على العموم وراحت العالم وصار تثقيف ومشاركه ودنيا وهاي وتالي يعني اللي انت ردتهم ان يمثلوك داخل مجلس النواب ما صاروا مثل ما تريد واللي انت كنت تطمح الى ان يكونوا هم قادة لثرواتنا أو أشخاص يستطيعون إدارة ثروات العراق والمواطن العراقي وشو الوزير وشخص يدير موظف يدير ثروات ويقف على رأسهم طبعا رئيس الوزراء الذي يعمل على إدارة ما يديرون أو الرقابة على ما يديرون أنت كلهم مو بالك مو نفسهم رحت الانتخابات وهاي طلعت غير سالفة. فإذا بالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واعين

كفلكم الله الحكيته حالي حال اني دا انفخ حسب بشبكه هواء في شبك. انت لا راح تطلع ولا راح تحكي ولا حتعترض في يوم من الايام مواطن ولا في يوم راح تصير عباره عن مواطن صالح وتدافع عن هذا البلد ولا في يوم من الايام راح يكون لك راي وموقف ولا في يوم انت حتروح تثقف نفسك وتعرف حقوقك وما عليك من واجبات ولا دا سولف بيهن ذني كلهن لو مسولفهم يا واحد بالصومال احله بس هي جزء من واجب الاعلام انه انا اقول لكم اياها بالاخير بالقفله بس عامل يعني تاكيد اليقين بان كل اللي سولفت اني هو والهوى والله بس شيء عيب لازم نسولفه بالاخير اعلامي جزء من واجبي لازم اقول لكم اياه بس بداخلي كنت كلش متاكد انه ما راح يصير شيء. على العموم نلتقي باكر ان شاء الله بحلقه جديده من عن طريق تحياتي لكم جميعا باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيسا مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي: ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق: رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ثنائية. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراهم واقف.
1: ربع حبي عادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

بالحيل وذاك ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى وخطواتك اللي بين

0: عشتي. شكرا شكرا.
1: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك
2: رشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر، الرشيد FM.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ماعيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.
8: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
9: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: بالهدى ويا الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدك.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهميان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشي وياني.

0: أغنية إليك، اسمع واستمتع.
1: كل واحد مينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست، واليوم حلقتنا مختلفة، وضيفنا لهذا اليوم مدرب في الفنون القتالية الأخ والصديق الغالي والعزيز الكابتن عاصف، غني عن التعريف. للمرة الثانية أقول لك مساك الله بالخير. الله يسلمك. اليوم ده أشوف قبول البنات إلى يعني قبول البنات إلى تعلم الفنون القتالية، حلو هذا الإقبال، بس شنو السبب اللي إحنا قبل وين كبنية تلعب تاكواندو؟
1: السبب إنه أول شيء الثقافة اللي نشرناها بالفنون القتالية، صار ناس يشتغل عليها كأكاديمية تعالت آصف، إنه بينت إنه الفنون القتالية مو حكر على الذكور فقط، يقولون النساء يتمرنون بهن. نفس الوقت الإنجازات الدولية اللي حققوها النساء اللي عندنا في المنتخب العراقي للكيوكوشين كاراتيه، اتحادنا بارز بهاي الانجازات اللي هي الانجازات النسويه، عندنا القاب عربيه دوليه اسيويه، ففتح باب انه البنيه تقدر تنافس، تقدر تكون رياضيه وتحقق ميداليات. الامر الاخر اللي هو الجانب النفسي، انه البنيه راح تصعد ثقه بنفسها، وشافوا قبول انه الموضوع مو غريب، منتشر بالمجتمع، اغلبيه الاهالي بناتهم يتمرنون، صاروا مدربات عندنا، هم يفتحون قاعات يتمرنون، صارت عندهم شلون سبوبه عيش، نقدر نقول بزنس، صار الموضوع مو بس رياضه وترفيه، ف بدين انتشروا، وان شاء الله الفتره القادمه راح يصير اكثر الاقبال.
0: كابتن عاصف، اكو مدربين اجانب دي يجون دي يعني خلينا يعني دي يسوون خلينا نقول اشراف على معسكرات على
1: دي يجون اغلبيه الاتحادات دي يجون خبراء، خاصه الحين الاتحاد الكيوكوشين يجيب خبراء عاده من غير دول، وهذا الشيء يساهم انه المتلقي راح يشوف انه اكو ناس تجي البلد كسياحه وك في تبادل الخبرات، بنفس الوقت يدل على انه البيئه هاي اكتف، ما دام تجيب خبراء ناس، الخبير من يجي يتعنى لك يعني انت بيك عندك اساسيات صحيح، عندك تواصل رسمي، تيجون خبراء عندنا. فتره من الفترات عندنا مدرب منتخب مو عراقي، جنسي اجنبي،
0: ما شاء الله.
1: نعم،
0: بالكيوكوشين.
1: بالكيوكوشين
0: احنا جيناتنا قويه بالفنون القتاليه،
1: العراقيين جيناتهم قويه، صح، تعتبر من البلدان احنا السنه عربيا متصدرين، احنا وتونس
0: ما شاء الله
1: متصدرين، تونس جيناتهم قويه باعتبار جين افريقي وهاي الامور. الخليج احنا رقم واحد، العرب احنا كل بطولات العرب دائما احنا ناخذ اول
0: ثاني. آسيويًا.
1: آسيويًا عندنا ميداليات ذهبيه، احنا اصلا رئيس اتحادنا سعد عمران وجل تعي هو رئيس اتحاد اسيا بالكيكوشن كاراتيه،
0: ما شاء الله.
1: فاحنا عندنا مدرسه خاصه بينا، بدينا نعتبر انه عالميا بدينا نصنف.
0: تدري هذا فشي يفرح للامانه، يعني جداً. انا والله يا اخي يعني اعتبر هذا فخر
1: طبعا 100%. اليوم الرياضه مو بس قدم، بيها هوايه،
0: اكيد اكيد
1: بيها هوايه انجازات والعاب فرديه مهمه جدا، والكيوكوشين بدات تبرز، اخذت مساحتها هسه بالفتره هاي الاخير سنوات، قمنا ناخذ اخر بطولات عالم، احنا رجعنا عندنا القاب عالميه، وصاروا عندنا لاعب صنفوا عالميين، نزلوا بالويب سايت الدولي، وهذا الشيء خلى الدول
0: بالويب سايت الدولي
1: طبعا موجودين.
0: شلون يعني بالويب سايت الدولي؟
1: يعني اليوم انت مثلا كره الفيفا، شلون الفيفا احنا عندنا، الكي دبليو اف مثل الفيفا،
0: زين،
1: اتحادات ومنظمات، ينزل تصنيف، هذا احسن لاعب، هذا احسن حكم، هذا احسن مدرب،
0: ما شاء الله.
1: فعندنا هواي اسماء نزلت
0: عراقيين
1: لاعبين ولاعبات،
0: والله فشي يعني احنا نقول برد القلب يعني.
1: طبعا فعلا، بس المشكله انه الجانب الاعلامي وتسويق اللاعبين، الاكاديميات مو كلهم ينشرون، عندهم صفحات، اغلبيه اللاعبين هم حالتهم الماديه محدوده، ممكن ما عندهم مهارات تواصل صحيحه، ما عندهم اداء، مدير اعمال ما عنده اللي في القتال، مو مثل القدم وغيرها، نواديهم ما عندنا دعم للنوادي، فالساحه الاعلاميه تكون دائما مشغول عليهم، ما عندهم مشاكل هوايه، ما بيهم لغط، ما بيهم ترندات، فاحنا نكاد نكون الاكاديميه الوحيده اللي تسوي ترندات كل فتره وتسوي شغل اعلامي، وهذا الشيء اللي خلى العالم تعرفنا اكثر، ننتشر بالمجتمع اكثر كاكاديميه وكافرع، لان نسوي نحاول نواكب بالاعلام وبال بالنشر التسويق.
0: شوف ما شاء الله عليكم، يعني اللاعب اذا انولد فقير او طالع من بيئه فقيره يكون بطل، عكس ما يكون انه هو غني، له هذه مفارقه
1: اكثر قبوليه، او نسبه انه اللاعب اللي مو شرط يكون الفقر، اكو البطل هو محمد علي، الابطال لا يولدون بالقاعات، يقول لا يولدون بصالاتهم، اكو شيء بداخلهم يصنعهم يكون بطل. هاي الشيء ممكن يكون بداخل واحد من عائله ارستقراطيه بس بداخله هو يصير بطل، وكلا ممكن هو فقير بس ما بداخله هذا
0: ما عنده هذا الجين الشغف
1: او هذا الشغف او هاي الشعله اللي هو الحماس، نسميها شغف، نسميها موهبه، كل شيء. بس عاده الاحياء الفقيره، الناس اللي عندهم قصص، اللي يشتغلون اعمال شاقه، هذا يكون قلبه ملوع فيحاول يثبت روحه بسرعه. اللي مختلط هوايه، اللي لاعب بالشارع هوايه، عنده جسم قوي، العنود يكون يكون عنودي واستمراريه. الناس اللي ما عندهم رفاهيه، ما عندهم اماكن ثانيه يروحوا لها، رفاهيتهم الواحده هي تدريب وبيت. هذا راح يصير اكيد اللي عنده استمراريه، تراكم تراكم تراكم يوصل ان شاء الله يجون.
0: انا احييك حقيقه. شلون انه انت تعلمهم انه يعني ابطال انت عندك على مستوى اسيا، شلون تعلمهم انه يضبط نفسه بالشارع؟
1: احنا فتره شبهنا قلنا انه انت في نقطه شلون انت عندك سلاح وياك سلاح دائما. هذا السلاح انت دائما وياك، فما تحتاج تثبت روحك انه انت قوي، ما تحتاج تثبت روحك انه اذا واحد سمعك اشياء او شيء تستخدمه، ما يحتاج، انت تعرف روحك. والبطل مني يبدي ينافس ويستخدم اللعبه ويبدي يحس بألمها، يضرب وينضرب ويتنازل ويشوف الاذيه ما ضربت ايش قد صارت قويه، ومن ينضرب ضربه ايش قد قويه، تصير عنده هاي الامور يشبع بها، يصير اخر شيء يفكر به هو القتال الجسدي او العراك. فيتهذب الشعله مالته، تتهذب شوي شوي،
0: يقول ما يحتاج انا هذا يعني اقدر له فاعوفه
1: ممكن. فيبقى بعد اكو شغلات خطوط حمر عند اي انسان، هذا ان شاء الله يستوجب انه يستخدم.
0: ليش يسمون الملاكمة ليش يسموها الفن النبيل؟
1: باعتبار هي فن، يسموها مصطلح عند ارج انه الفن شلون القدم عنده مصطلحات خاصه بها. فانا مو اختصاصي ملاكمة، السبب الرئيسي ما اعرفه امانه، ما باحث بهذا الموضوع. فهمك. بس انه باعتبار انه فن وكانوا يلعبوها النبلاء قبل، اعتقد هيك شيء. بس هي كل فنون قتالية محترمة، كلها بها
0: أكيد
1: بها رسالة، خاصة الكلاسيكية.
0: لما نسألك شوف بعد لا إرادة عن
1: هي الفنون إيه؟ الفنون الكلاسيكية اللي الكاراتيه، جودو، الكونغ فو، تايكوندو، الكلاسيكية اللي تقليدية يسموها، اللي بها جانب روحي، بها جانب تأمل، بها تدرج أحزمة، عادة هاي تكون تسوي تهذب الإنسان وتكون مبدأها مو بس قتال. وحتى بالبطولات موضوع جديد دخلت على البطولات، كانوا قبل يتمرنون حتى يدافعون عن نفسهم حتى يحافظون على لياقتهم. البطولات شيء مفهوم حديث دخل إليها إنه يتسابقون.
0: الكيكو شينكاي ما أخذه من فن الكونفو.
1: الفنون القتالية كلها مشتركة، يعني مثلاً إذا نقدر نقول الجودو والكيكو شينكاي المواي تشاي الكيك بوكس نفس البوكس، بس تسميه غير تسمية وتخلي تشوف.
0: بس أكو بالمواي تشاي اللي هذه
1: الكوع، هذا السلاح الثماني يسمونه الكوع اللي هو الألبو. بس احنا مثلا الكوكشن عندنا كوع، بس احنا ما نضرب على الوجه الا بدفاع عن النفس، بالنزال ممنوع. فهي كلها نفس الحركات، بس تبقى الزاويه والتسميه مالتها. الكونغ فو الكوكشن هي من سواها اوياما تشاني، لعب في نقطه عليه قبل ما سواهم، هم اللي اخترع الكوكشن كاراتيه. طيب. بالستينات هو كان يلعب في نقطه عليه، كان يلعب تايكوندو كاراتيه، وقالوا يلعب جودو، عنده حركات من كل فنون قتاليه ماخذها. فكل فن بيشي من شيء ثاني، يعني ملاكم تشوف القطع مال ملاكم موجود عند ابو المواي تشاي
0: اكيد، والمصارعه اليابانيه
1: كل لا بد ان يكون جامعه من غير الالعاب، ويبقى البلد اللي سووها به، كل بلد يمتاز بشيء. حتى كل حضاره الى الافارقه عندهم فن خاص بهم، السومريين عندهم فن كان خاص بهم،
0: السومريين عندهم فن
1: عندهم الرقعه الطينيه، تلقى الرقعه الطينيه لا ترجع لها
0: زين،
1: تلقى انه اكو واحد لابس شف ودي يتلاكمه.
0: شنو كان هذا الفن؟
1: يعني بعد لازم تقرا، ما اعتقد عرفوا اسمه، بس هو يعني كل حضره لازم احنا قابل وهابيل تعاركوا
0: زين،
1: اول ما نزل صار بيناتهم قتال
0: طبعا،
1: فهي هو القتال موجود منذ وجود البشر،
0: كان موجود من ايام السومر.
1: فكل حضاره عندهم فن، الاشوريين كانوا عمالقه بالقتال، كانوا عندهم ثقافه وقتال بنفس الوقت، يعني يمتازون بصلابتهم وبشراستهم
0: الاشوريين
1: طبعا. ذاك حتى اذا تشوف الرقعه مالتهم انه اكو مال المنصه مال الانتصار، وهاي يسموها انه دائما يدوس على عفوا على خصمه،
0: صح صح
1: عنده فد عندهم فد روح قتاليه عاليه وثقافه عاليه كانوا بنفس الوقت.
0: حلو المدرب عنده هيجي معلومات
1: اكيد يعني. ضروري انت بعد لازم تمرر المعلومات للطلاب.
0: شلون تتفاهم ويا يعني شلون تتفاهم ويا الفئات العمريه الاطفال؟
1: الطفل لازم انت تكون تبسط الامور لاش قد ما تقدر، وتحاول تشبه لها، تسوي تستعين بصور وتستعين برموز او فد مصطلحات من بيئته هو، من عقليته، من داخل الطريقه اللي يفكر بها هي، اللي هو يفكر بطريقه اللعب انه يلعب يحاول يستمتع، ويفكر بطريقه كرتونيه انه يشوف الانسان مو مثل ما احنا نشوفه، هو يشوف اي مدرب كبير وضخم هاله دائر ما دائره. فلازم توصل لهاي المرحله، تحكيها بلغه سبايدر مان، بلغه السوبر مان،
0: هذا كونفو باندا،
1: كونفو باندا، يعني توصل له الافكار انه انت اذا تمرن هيك راح تصير، تزرع بهاي القيم والمفاهيم، هو بعد شوي يبدي يتدرج يكبر. يعرف انه هاي الامور شلون يتعامل وياها.
0: طيب اصعب اصعب فئه دربتها في يوم من الايام؟
1: صراحه ماكو فئه صعبه، كل فئه ولها طريقه او لها مفتاح.
0: يعني عانيت او بذلت جهد؟ احنا نقول
1: الاصعب واحد درب الانسان اللي ما يريد يتطور، اللي هو جاي ما يريد، يعني مثلا اللي ما يعرف شيء يريد، جايك يريد يصير بطل بس هو ما مستعد يلتزم بالدايت، ما يستعد ينام من وقت، ما يستعد يضحي، ما يستعد يجازف، هذا ما تقدر. يعني اذا هو انسان ما يريد يوصل، انت شلون انت تذبل جهد ويروح يتسرب
0: فتعوفه؟
1: مو تعوفه، بس يعني لازم اقعد وياه اقول له انت جاي هنا تتونس، تقضي وقت صحي، انت هنا وقت صحي، انت اول
0: تاريخ عندكم يعني كورسات
1: اكيد لتحفيف وزن،
0: يعني ايه مثلا
1: تنحيف العفو،
0: كدفاع عن النفس فقط،
1: ينزل وزنه دفاع عن النفس فقط. بس انت تريد دفاع عن النفس فقط وتلعب بطوله فرق،
0: طبعا
1: تريد تلعب بطوله وما تلتزم فرق، تريد ونسه، ويعني هواي امور لازم الانسان يعرف شو يريد، لان في النقطه ترهم لكل شيء.
0: فعلا.
1: تريد تقضي وقت، تريد تنزل وزن، تريد تطلع من اكتئاب، تريد بس تختلط بالكوميونتي مالتنا،
0: واحد طالع من حاله
1: بالضبط، ادمان عندك، فانا اشوف الشيء يريد. هذا اصعب شيء، لانه الانسان ما يعرف شيء يريد وما يقول لك شيء يريد، انت لازم تكتشفه. من اكتشفته تطيش شيء وهو ينكر، فهذا
0: واحنا ما عندنا صراحه
1: مشكله، فبس هو سوي بين المدرب يعرفه، يعني
0: يصير عنده فراسه مثل حضرتك.
1: هذا ممكن واحد يتعب يتعب وياه، بس يعني صارت انه تراكم خبره، الباقي ماكو شيء صعب. يعني الانسان العنودي بالتدريب يقدر يشوف، ممكن العنودي بالحياه العامه بس بالتدريب لا،
0: ابدا
1: ابدا، تلقى فقير وهادئ وساكت بالحياه العامه، بالتدريب على العكس. فعالم التدريب يختلف، الدوجو اللي تتمرن بيه يختلف الامور بها، الفلسفه والسايكولوجي تعرف الحياه العامه.
0: اذا اني اجيت يمك واريد ابدي أكون

0: تكون بطل، شنو النظام الغذائي تنصحني به؟
1: احنا البطولات بها وزن، كل بطولة لها وزن، انت عليها وزن تريد نقدر ننزلك لو ما نقدر. اكو مرات الانسان ما يقدر ينزل، ها طاقته هذا مقاييسه ووضعيته ما نقدر ننزل.
0: هذا الاحتراق اللي بجسمه هالقد
1: ننزل لازم ياخذ فترة طويلة يلا ينزل وزن، يعني نستعين بناس اهل تغذية ومدربين. يلا اكو لا هو يريد يلعب على هذا النظام على هذا الشكل، بس استايله مو صحي، يدخن ياكل سكريات، ياكل مواد صناعيه، بيبسي يشرب، هذا المشكله هاي. هواين عاني وين اكو ابطال بعده يلعب ينافس بس يدخن ويقول لك انا ما متاثر، بس بالتراكم مرور الايام راح يتاذى.
0: ما اخذت انه انا
1: راح يختار، لو يختار بين الناي لو يختار اذا يبقى على المشيتين اكو عمر محدد اكسباير بي. لذلك احنا لاعبنا العراقي مو بس بالقدم حتى بالفنون القتاليه عمره الرياضي قصير، يعني ينافس يلعب لبطوله بطولتين يقعد، ياخذ بطوله عالم يقعد. ما عندنا استمرارية، ما عندنا جدية، ما عندنا خطط، ما عندنا خطة سنوية، ما خطة بعد سنة بعد 10 سنوات شو أسوي؟
0: ليش؟
1: كلاعب لاعبين في فنون قتالية يفكر إنه ماكو مستقبل، هو فعلًا ماكو، بس أنا لازم نصنع، أنا بدنا نغير هاي الثقافة. أضف إلى ذلك يقول أنا راح ألعب بطولة كافي انشهرت، ما عندنا هذا الطموح اللي تلعب لك 2 و3. هاي يعني ثقافات شعوب، يعني مثلًا أنت تباوع اللاعبين الأوروبيين أو الروس كازاخستان وغيرهم يلعب بطولة، يطلع من البطولة يرجع ثاني يوم تلقاه بالفندق دا يتمرن. البحر لعبنا خسرت او فتت دا يتمرن، ليش؟ عندي بطوله بعد شهر. احنا بالسنه اذا لعب له بطوله دوليه كافي، يقعد يلعب له بطوله وحده يبقى ينشر
0: بساعة.
1: ينشر 5 سنوات يلعب بطوله مال سنه ينشر مال 5 سنوات يبقى ينشر بيها.
0: انا اخذت اسيا انا كذا
1: يبقى يعيد بيها ويضيف له شويه الرز هسه يساعد النوايا موسيقى واغاني تحفيزيه يظل ينشر لحد ما يتارك الفيديو يلعب له بطوله الاخ يلقى ينشر عليه فات 10 سنوات. ماكو لاعب يلعب بطوله هذا الشهر ورا شهرين يلعب بطوله ورا شهر يلعب بطوله، هذا الاستمراريه ما عندنا.
0: هذه
1: لو تصير عندنا هواي امور راح تتغير.
0: هذا شغف بروسي ماكو،
1: يعني نعتمد على احنا ميالين للشو اكثر، وهذا الشيء مشكله، يعني خاصه اللاعب في النقطه اللي دمره الرياضي دمره الشو، يعني الرياضي اللي نايم 24 ساعه
0: بالريزات
1: مشكله، ده ينامون الاوقات بالتدريب 2 ساعة وبالريلزات 8 ساعات مشكلة.
0: شفت لك فيديو صخرة أو يعني حجارة مجرد تأخذ تكنيك معين ولمسة وتتحطم، شون يوصل الرياضي لهذا أو شنو هذا التكنيك بالبداية؟
1: أنت أول علميا أنت تضربها بالسنترويد وين المنتصف في المضرع على القوة، شوية تعبر على اليمين وعلى اليسار والضربة تنكسر، بس يكون أنت عندك استمرارية مرات ما تكسر أول ضربة، ولازم هالمنطقة عندك شوية مطبع احنا نسميها،
0: طيب
1: متوالمة متكيفة
0: ويا الصحة الميتة.
1: مو إذا ماتت يعني أنت ما راح تكون ما بيها خلايا وما بيها
0: كذا كذا سموها هذا المصطلح.
1: هي بيها إحساس البنات، لكن تحس بس الإعاز مو مثل عند الإنسان عادي، يعني متعود النيرف سيستم مالتك متعود على هذا الإعاز.
0: رأسا إذا شوى رأسا راح يحس هذا
1: المهمول ينهمل يوصل للدماغ بس يهمله، لأن يعني أنت هواي مسوي والخلايا هنا تكثفت، العظم تكثف، الأنسجة صارت أقوى مو مثل أول مرة ضربتها، هاي يعني تراكم تراكم تراكم، هاي تقوى القصبات كل الجسم يتقوى.
0: نفسها هي لمسة الإنش اللي كان
1: لا ضربة الإنش الواحد، أنه أنت من مسافة قصيرة مع الونكشون مع البوستي تضرب من مسافة قصيرة من 6 إنش أو أكو 4 إنش أكو بواية صارت بيها، أنه تستخدم قوة فيزياء وتضرب تختلف، يعني بس الفكرة واحدة إنه إيش تكررت ترى حتصير عندك. إحنا ما نضرب يجينا هذا العظم ما نكسر، نحطهم هذا العظم أكو حطمون بهذا العظم أكو حطمون بالكوع أكو حطمون بالرأس، بس هو أي مكان تكرر عليه بطريقة علمية تدريجي قوة تدريجية راح يصير أقوى من قبل. يعني أنت إذا تمشي حافي شهر طبقة رجلك مو مثل ما تمشي تكرم بالحذاء بالشوز، انزع حذاءك وظل امشي شهر بهذا الشارع
0: طيب
1: رجلك راح تتكيف راح تصير طبقة الجلد على أسمك، هذا ميزة الجسم البشري إنه يتجدد وقابل للتكيف. نفسك إذا تروح بروسيا 2 3 سنين راح ترجع لهم البرد مالتنا ما يأثر بيك
0: طبعا،
1: فهيك الموضوع إنه
0: البيئة تأثر طبعا.
1: تكيف يصير إحنا نسوي الظروف الاستثنائية حتى يتكيف الجسم بيها.
0: شنو أكثر فن قتالي مناسب لقتال الشارع الدفاع عن النفس بالشارع؟
1: الشارع يفيده السيستم النظام القتالي، النظام اللي نظام الدفاع عن النفس اللي نظام مثلا القتال الأعزل اللي احنا ندربه اللي هو شامل، لان الشارع ببوكس برجل بادوات جارحه
0: بخنق
1: بسلاح فني بسلاح مو فني، تلقاه بالشارع تاخذه يشيلون بوري بطابوقه بس

0: سلاح ناري.
1: هذا كله تعرف شلون لازم تتخلص منه.
0: اي باكثر من شخص سيناريوهات تاخذ ممكن قد تكون ما تتخلص من عليه. تاخذ سيناريوهات، سيناريو هذا يقول لك اذا كانوا ثلاثه سوي هيك وتتمرن على تطبق. اذا سلاح ناري هيك تعامل وياه وتطبق. حلو. اذا شارع ظلمة هيك تسوي تطبق تطبق تطبق بعد انت تكون عندك حس امني على الاقل تحافظ على نفسك مو لا تفوز تقلل الاضرار
1: بس على الاقل تدافع عن نفسك او تخلص
0: تتصرف صح تتصرف صح بدل ما يتاذى وجهك يجوز تنكسر ايدك مثلا بدل ما السكينه تفوت المكان حيوي تروح على على اماكن مو حيويه يعني تقلل الضرر
1: تخليه يتعلم اللي يتمرن عندك كابتن عاصف خليه يتعلم على انه يضبط نفسه لا سمح الله اوكي انه هو قدر بالشارع اخذ المسدس من الخصم يسيطر على نفسه وما يرمي
0: اكيد لان انت راح تشرح التبعات القانونيه
1: اكيد
0: انت القانون العراقي عنده يجرم اللي انت تعدى على اخ
1: أكيد, اكيد
0: او حتى اذا تعدى عليك تعدى عليك دفعك انت راح تضربه هذا انت هنا انت محتدي هو دفعك ما ضربك
1: صح
0: اذا ضربك بايده انت ضربته بسلاح يعني اكو امور القانونيه يعرفوها انه انت الأذى المتعمد أو
1: أكيد
0: على السجن ممكن سنتين توصل
1: ممكن
0: وتدفع كفالة وتدفع العفو فد بدل مال يعني أعتقد إذا
1: يعني
0: غرامة
1: غرامة يعني هو جاي يدافع عن نفسه ممكن يطب في زاوية في غنى عنه
0: بالضبط
1: فشون أنا أعلمه الجاي يتمرن عندك شون أعلمه أنه حتى أنه قدر يتخلص من السلاح المقابل
0: شهر يشرح له أنه أكو عنف مفرط راح يصير عنف بدون القوة بدون قانون راح يصير عنف
1: مجرد بس تخلص من السلاح فقط
0: تسيطر على الموقف اللي انت بيه وأكو ناس ما راح يجوني يكون دولة أكو
1: طبعا
0: شرطة وأكو حسب المكان تخابر
1: بس مو لا سمح الله تأخذ العصبية وياخذ السلاح والنوبة
0: بالاستمرار يا ما التدريب وبالشرح
1: يقدر يتحكم
0: ويفتهم الأمور القانونية والأبعاد القانونية كل شيء راح بعد كل إنسان مفروض هو يعرف شلون راح يتعامل مع الموقف هذا حسب البيئة
1: ممتاز الان دا اشوف ما شاء الله عندك ارجع على العنصر النسوي انه دا اشوفهم يتمرنون ويكسرون عصي حلوه هاي المرحله
0: صح هذا الاصل انه احنا مشهورين بهذا الترند اللي سويناه مع التحطيم انه نجيب ربوده مال الكرك ونحطها مع النساء اكو يقول لك هذا الشيء غلط هذا الشيء مو صحي هذا اوفر لا احنا ذولا واصلين مرحله دا نريد نظهر القوه نسوي استعراض انا استعراض ما اقدر اسوي باستعراض عادي لازم استعراض بي بفد لمسه وبفد شيء
1: طيب.
0: الناس تحسه خطر هم عليهم مو خطر هم متعودين عليه بالتدريب يجوز تتأذى بضربه اضعاف مضاعفه من الضربه اللي اخذتها من العصا العصا انكسرت والانسان العادي يشوفها خطره بس هي مو خطره اول شيء نعرف ان نضرب ثاني شيء هم متعودين جسمهم متعود على هاي الامور يتعاملون وياها بشكل بسيط ومرات حتى مرات ما تنكسر نرجع نحاول اكثر من مره فالموضوع انه انت ضمن التدريب هذا اكو شغلات اقوى يتعرضون لها بس ما تدري تنشر شيء ما تدري تسوي تسويق لازم فد لمسة عندك بالتسويق بالضبط
1: منو أكثر أكثر لاعبين قتالين تحسبوا لهم حساب من تروحهم بالبطولات على مستوى الدول
0: هي أكو فلتات بكل دولة بس المدارس بالكيوكوشين العالمية المشهورة المدرسة اليابانية المدرسة الروسية المدرسة الإيرانية
1: سريعين؟
0: السرعة تعتمد على الوزن يعني أبو الخمسين مو مثل سرعة أبو الستين ولا أبو السبعين مثل أبو المفتوح طبعًا. بس هم كل واحد له أسلوبه الخاص بي يعني الروس عندهم جين قوي وعندهم علم تدريب
1: قوي يتحمل ضرب
0: علم تدريب حديث عندهم في مبدعين اليابان هي لعبتهم اصلا يكونوا فنيين جدا
1: هم اللي خلقوها
0: هم لعبتهم فباليابان هي مهد الفنون القتاليه وكل شيء اي شيء باليابان اليوم يصير ترند بباقيات لانه هي اليابان بعد يعني حتى اذا البيئه جاهزه وخصبه بس يجي اللاعب هو يشوف ان الاقاع كلها بها ابطال جد فلان اسس اللعبه مالتهم هي مالتهم عندك الإيرانيين مبدعين بهاي الرياضة لأن جسمهم قوي ويتمرنون بشكل مستمر وعندهم أبطال عالم وعندهم مدارس هواي وعندهم دعم من قبل من نفسهم هم عندهم ثقافة في القتالية فعندهم هواي أبطال عالم هاي الثلاث بلدان دام بكل بطولات تلقاهم لهم مشاركة وأكيد أوروبا هم بدوا يفوتون بهذا الخط الأوروبيين بدوا الإسبان وغيرهم بولندا وذول بدوا يطبون إنه بالفنون القتالية وعندهم أبطال
1: كابتن دا اشوف اكو فد شغله اللي هي يروحون التايلند
0: المعسكرات
1: معسكرات بالضبط
0: احنا عندنا مصطفى التكريتي تحياتنا لصديقي واخوي مصطفى التكريتي شاكر محمد اياد ولدهم اسمه محترف عراقي ذاك يوم شفت علي الكناني هم راح جماعه المواي تاي عندنا تحياتنا لهم دي يعسكرون بتايلند
1: يعسكر هو
0: بس ما عندك مصطفى التكريتي ماكو بطوله ما ياخذ بها اول
1: ما شاء الله
0: اسيا عنده عالم كل شيء والولد هو مفرغ روحه لهذا الشيء هو محترف
1: كابتن هو شو هو يروح

0: وبيها جوائز نقديه وبيها هواي امور.
1: حلو.
0: وهو يمثل المنتخب كل ما تصير بطوله يمثل
1: المنتخب العراقي
0: اي بوزنه يلعب دائما بالمواي تايم، وما شاء الله هم كل ما طالع عندهم انجازات عالميه اتحادهم المنتج ما شاء الله. فاكو يروحون يعسكرون وتقدر تروح تتونس تتعسكر، وحتى مو غاليه
1: مو غاليه، هو هذا اللي دا اقول لك عليه.
0: مثلا تغير حياتك، ينزل جسمك،
1: غير حياتك مثلا خلينا نقول شهرين،
0: شهر واحد كافي، اسبوع واحد. اسبوع يعني واحد يروح يهمس عام يغير،
1: وهم يطبع بالموي تاي ويجي.
0: هم هناك عندهم وبداوا ينتشرون وبلد فقير فدعشون على هذا الموضوع.
1: وكو فيزا هي خاصه بالمعسكرات الموي تاي
0: بالضبط.
1: حلوه
0: اي حلوه.
1: انا يعني اتمنى انه احنا يعني احنا ما شاء الله عندنا يعني ارض خصبه للفنون القتاليه،
0: يعني احنا نحتاج ان اداره اعمال لاعبي الفنون القتاليه بشكل صحيح، تسويق صحيح، القطاع الخاص يتجهون للفنون القتاليه راح نسوي شغل عالمي. احنا هسه بدون اي شيء يسوون شغل عالمي الشباب والبنات، اذا صار دعم وصارت رؤيه شويه يفكون يا اخي عن القدم، يباون على هاي الالعاب الفرديه، لا راح يصير عندنا فطاحل اكثر. ايش قد عندنا هسه في اضعاف؟
1: ايش قد توصل الجائزه للاعب الفنون القتاليه على مستوى اسيا؟
0: ماكو جوائز نقديه احنا بلعبتنا، ماكو. المنظمه اللي احنا نشتغل عليها اللي انا رئيس فرعها دبليو كي او، انا ممثلها بالعراق، ينطون جواز بس بتايلند. من تروح تايلند ينطون توصل 6000 7000 مرات 4000 الجائزه النقديه.
1: هذه هناك هناك تعتبر في شيء
0: طبعا. هاي المنظمه اللي احنا بدنا نشتغل عليها، المفروض كان عندنا بطوله باليابان بس بسبب الاوضاع بطوله غيرها التاهيليه ما صارت، فان شاء الله بعد فتره راح يرجعون يعيدون يعلنون الوقت. هاي احنا نشارك بيها نقدر نحصل جائزه نقديه. بقيه البطولات ماكو جوائز نقديه. بالام ام اي اكو ياخذون جوائز، بالون المصطفى اللي يلعب بها مصطفى التكريتي هاي هم بيها جوائز.
1: الام ام اي اللي هي
0: توصل مبالغ عاليه،
1: اللي هي هذا
0: الام ام اي الكيج بالقفص. الام ام اي بيها اكو، بالون الكي 1 بيها، المواي تاي بيها اكو نزالات احترافيه. بس عاده بقيه الالعاب لا، هو تايتل لقب، ما بي جوائز نقديه. بس انت تحصل رعاه ممكن،
1: نعم.
0: تحصل سبونسريه ممكن، يعني هاي ممكن. اكو قانون الابطال والرواد، قانون الابطال اللي انت اذا تجيب بس مثلا احنا وايد لاعبين لعبات بالاكاديميه يستلمون راتب لمده 10 سنوات من ياخذون انجاز دولي.
1: والله شيء يفرح.
0: اي مثلا عندنا بطله العالم، عندنا كم لاعب بطله اسيا، بطل اسيا، عندنا ابطال العالم ياخذون جوائز من الوزاره.
1: انا اريد اسالك، يقولون بالبرازيل عندهم فن خاص
0: بي جي جي، عندهم
1: اللي هو تذكروا كنا نشوفه ايدو بالتكين وبالهاي الحركات،
0: ايدي هاي كابويرا
1: اللي تعتمد على الكابويرا.
0: الكابويرا هاي كان بالسجون ما يقدرون يتمرنون قدام الحراس، فيسوون نفسهم دايركسون، بس هم يلعبون حركات قتاليه، لذلك لازم وياهم فرقه كامله موسيقى.
1: طيب.
0: ويشغلون
1: يعزفون. حلو هالقصه.
0: ايه يعزفون ويلعبون. الحراس عبالهم عبالهم دي يركسون، بس هم دي يلعبون قتال.
1: هذا بدايه الفن البرازيلي.
0: اي كابويرا اسمها.
1: طيب.
0: هاي الكابويرا اللي هي بيها بالتكين، اكو فيلم هم يستخدموها، واحد من الافلام يستخدمون الكابويرا. لو
1: فان دام في وقتها هم مثل هذا الـ هذا الـ هذا الاسلوب
0: يا فيلم
1: دي، يروح من بالي يطلع يدربهم على ساحل
0: اعتقد. أي أي. هو عندما هذا مال مواتش يلعب فتره كيك بوكس، لعب فتره
1: قبله
0: يمكن. بس اكو فيلم مال اونغ بانغ مال توني جا اسمه، هم مثل واحد اسمه لطيف اعتقد مغربي ولا جزائري، كلش قوي بالكابويرا. فهو هذا الفن الكابويرا عندهم فن اقوى من هذا البي جي جي البرازيليين جوجستو وقتها الارضي، هذا كلش طاش هسه بالعالم.
1: الجوجستو هو برازيلي،
0: الجوجستو يابانيه بس ياباني. بي جي البرازيليين بي جي جي اسمه اختصارها البرازيلي جوجستو البرازيليه.
1: شنو اختلافه؟
0: هذا هم ضافوا له بدلات تختلف انواع حركات خنق وبيكسر اكثر، نظام التنقيط بيختلف، دخلوا بنظام بدله بدون بدله جي نوجي، وكلش حلوه جوجستو.
1: هذا الفن البرازيلي هذا اللي قلت عليه
0: كابويرا.
1: اي كابويرا. نعم. هذا ببطولات هسه
0: ما عندي احنا بالعراق ما شايف بالعراق.
1: لا هم عندهم
0: بس هم يلعبون بطولات اكيد، بس بطولات مو نزالات استعراضيه، انه صار فن استعراضي
1: يقدر يدافع عن نفسه بي اكيد يعني
0: يستخدم ايده رجل ويستخدم هواي رجل، ماكو شيء يقدر يدافع عن نفسك اذا مارست زين صرت متمرس تقدر تدافع عن نفسك.
1: بأي فن هو كابتن هو ده يوقف على تكيد
0: يستخدم ايده ويضرب
1: اي قوه. أيوه. هو يعني عنده قوه
0: عصب. هي ضربه رجماتهم كلش قويه تصير، لان يعني يسيطر من يلعب ويفر يستخدم
1: توازنه
0: بالضبط. بس هو الشارع يحتاج لايد اكثر، لذلك ملاكمه بالشارع كلش مهمه، لان مرات الظروف تحكمك، انت محكوم بزاويه، محكوم بسياره طبعًا. محكوم مصعد
1: طبعا طبعا،
0: والايد اقرب على الرجل للسرعه
1: هاي بساعه.
0: احنا لابسين مرات بناطيره وشي ما نقدر نصارجنه، ف
1: ما شفنا نتعنصر شوي.
0: اي بالضبط.
1: زين الايكيدو الرجل عمره 60 سنه يقدر يدافع او يقدر العفو يمارس هذا
0: الايكيدو؟ وجهه نظري الشخصيه هو فلسفه اكثر ما يكون قتال.
1: شلون كابتن؟
0: يعني الايكيدو تلزم قوه الخصم وترجعها عليه، حتى الايكيدو اكو بالحوار ايكيدو تكنيك الايكيدو. تسالني سؤال شلونك اقول له، تقدر تقول لي انت شلونك انا زين، اذا يعني ترجع لي القوته ترجعها عليه. سؤال ترجع عليه.
1: فالمسكه
0: الايكيدو هي الفلسفه مالتهم، تفيد كبار السن، تفيد بس يحتاج له فتره طويله من الزمن يلا تقدر تندل المفاصل وتطبق هواي. الموضوع التراكمي وطويل، يحتاج لفتره طويله.
1: لم يحتاج له اذا مو نزالات ما
0: يحتاج تطبق بالضبط، ويحتاج
1: او يتعارك. يعني
0: انا وايد مدرب من الايكيدو اصدقاء، صالح حيدر مثلا صديقي من الناس اللي
1: تحياتنا
0: بالعراقيين اتحاد الايكيدو، يعني قال لي تحتاج لك فتره طويله اذا تريد تلعب ايكيدو. يلا يعني احنا التكنيك نبقى نعيد به 6 شهور ونبقى نعيده، يعني احنا كعراقيين دمنا حار نحتاج ضرب، نريد مرادم. تجي تتوقف وتقول له تعال زم هيك وقلب هيك وسوي هيك
1: مسكات،
0: وهذا اي شويه يحتاج لفتره، ويحتاج لواحد يكون هادي. ليش هم الكبار يلعبوا هادين يكونون؟ ايه. ورياضه
1: عده صبر،
0: وهي فلسفه حلوه. عندهم مسكات كلش عظيمه، تمسك شلون تمسك تقفل على واحد.
1: يعني ستيفن سيغال،
0: ستيفن سيغال يعني من يسوي بالافلام وبس. قلت لك يحتاج لك ويا شيء ثاني، اخذ الايكيدو،
1: اخذ ملاكمه،
0: خذ ملاكمه، اخذ
1: كيك بوكس،
0: اخذ اي ها. السيستم حلو هسه. انا بس استمالتنا مال ترايكوم اللي ندرب بي، لو انا مثله بالعراق والنظام الامريكي، الترايكوم عندنا حركات ايكيدو بمسكات معينه اقدر اتخلص منها بالهايكيدو.
1: الترايكوم شنو؟
0: الترايكوم هو الماسماله جيو هوني، الجيرد هوني، كان هو بالسبيشال فورس بالنيفي، درب هوايه بالجيش، عنده خبره عسكريه، وهو نفس الوقت مقاتل سيلات وكالي، فن قتالي ماليزي كلش قوي، فلبيني ماليزي هالاماكن.
1: زين.
0: عندهم اساليب حلوه بالسكينه وبالعصا وبالسيطره على الخصم، فهذا سوى نظام خاص به، يدربه بالعسكر، يدربه بالمدني بمراحل، انه تقدر تستخدم السلاح، تقدر تستخدم ايدك، تقدر
1: تستعمل هو مثل قتال الشارع
0: بالضبط. هذا النظام اللي كلش حلو، حتى درب به بقطر، درب به بالاردن، درب به بتونس، واماكن درب بها، ودا يفيد العالم وكلش فادنا. حتى جربته بالقطعات اللي دربناه، كلش حلو النظام وفعال وواقع، اهم شيء واقعيه بعيد عن الافلام والشغلات اللي ما تصير بالواقع.
1: انت دربت بالكليه العسكريه؟
0: صح، بروستيم بكليه الشرطه دربنا دوره 5 اشتغلوا
1: ما شاء الله
0: 67 دربنا ب 2017 كان عندنا
1: والله شيء يفرح للامانه. يعني
0: الحمد لله،
1: يعني انا افتخر انه صاحبي يدرب قوات خاصه او يدرب قوات خاصه.
0: قوات خاصه دربنا من القوات الخاصه بالتاجي، بالتاجي دربنا تقريبا جميع القطاعات، دربنا حتى العقود، دربنا فتره الرد السريع، دربنا
1: شلون شفت الجو بالكليه العسكريه ودربت؟
0: هو الجو حماس، وجو عباره رجولي،
1: ابطال
0: وعظيم. يعني انت في النقطه لما ندخلها بالجانب العسكري، اكثر واحد يحتاج في النقطه هو العسكر، يحتاجوه خاصه الشرطه الداخليه، يحتاجون هم بين المواطنين، وتصير حالات قدامهم يحتاجون يعتقلون، يفضون نزاع
1: شغب،
0: ممكن احد بالضبط احد يتعدى عليهم هو بعد.
1: طيب
0: هي في النقطه عليه كل شيء، الكل يحتاجه.
1: طيب شلون يقولوا لك من يدربهم؟
0: يعني هم اصدقائي لحد
1: فرقات، يعني
0: انه عاده الشرسين والجيش والقوات الخاصه ما يثقل باي واحد يدربهم، خاصه اذا يجيهم انسان مدني. انت مدني وعندك لحيه طويله
1: شايل ايفون،
0: يعني يقولون ليش هذا يدربه؟ ليش يدربنا العفو؟ ليش عسكري يجينا؟ بس من يشوفون المهارات والقدره والمعلومات اللي جاي توصلهم، ويعني يقتنعون بها الطب براسهم، لا يصيرون اصدقاء بعد.
1: تقول لهم انه انت عندك كم حزام؟
0: ابدا. انا ما احنا بالفنون القتاليه وبدفاع الناس، يعني حتى اللي ما يعرف هالامور تقول له عندك كم حزام، وبعدين يعني مو قياس.
1: كابتن عاصف كم حزام عندك؟
0: انا عندي 4 دان بالشورين كيمبو والكيوشن كاراتيه.
1: ما شاء الله. هذه عن يعني
0: هي كل 5 سنوات تاخذ حزام.
1: نعم.
0: كل 3 سنوات اول شيء ممكن، بس 3 إلى 5 تاخذ الحزام الاسود الاول. نعم. وراها بعد 3، كل 2، كل 4 حسب التدريج مالك.
1: بالنزالات
0: كم النزالات؟ احنا بالكيوكوشين نظامنا يختلف.
1: كم نزال عندك
0: بالكيوكوشين؟ تلعب 20 نزال اول الحزام الاسود وواحد داون، واكو 30 واكو 40 واكو 50. النزال مال الكيوكوشين هو الاختبار يكون كله صعب، اصعب اختبارات. ليش؟ يعني الاتحاد العراقي من يسوي نزالات يلم العراق كله، كل المدربين ولاعبين العراق، ويسوي نزالات على مستوى الكل. فانت لهذا الاثنين الواحد داني يلعب 20 نزال، ويلعب يا واحد فريش. شنو فريش؟
1: يعني
0: انا اوقف يجيني واحد يخلص الدقيقة يجي الثاني. أنا واقع

0: موقع ابقى العب دقيقه
1: تستمر انت
0: تستمر فيحتاج لها ليش الكيوكشن صلبه لان يحتاج لها صلابه عاليه وصلابه ذهنيه
1: ما شاء الله ثلاثه دان
0: انا اربعه دان
1: اربعه دان عندك الخشب
0: ايه شكرا
1: زين اصعب نزال واجهته
0: انا ما العب نزالات
1: سابقا
0: بحد انا ابد السي في مالتي صفر بالبطولات انا ما عندي ملعب بطولات ابد
1: شنو السبب
0: ما انا العب شاولين كونغ فو
1: اللي شاولين كونغ فو
0: اللي لعبه استعراضيه شو ناس قلنا الايكيدو بس الشاولين يلعبون ايده ورجل عندهم بس الفلسفه مالتهم انه يتمرنون حتى يحافظون على المعبد مالتهم
1: اصلها صيني لو ياباني
0: الصين
1: صين
0: الكاراتيه يابان
1: صح
0: التايكوندو كوريا الكونغ فو الصين
1: زين
0: فما بيها بطولات البطولات اللي تصير بالكونغ فو استعراضيه يستعرض بالسيف يستعرض بالعصا فقضيت عمر
1: حبيته
0: 8 سنوات قضيت بالشاولين ومن كنت عايش بخارج بغداد من جيت لبغداد اقرب شيء كان الكيوكوشن يعني احنا هم ما نستخدم شفوف فدخلت على الكيوكوشن مدرب صارت اختبارات وبديت على التدريب فمن عمر صغير انا بلشت بالتدريب اختارت طريقه التدريب فبعد ما ابد ابد ما نافست
1: لا هي التدريب ملكه مو اي احد يقدر يدرب
0: هي نعم مشكله انه انت مرات انت بطل بس ما يخرج ابطال بالتدريب
1: ما يقدر يعلم اصلا
0: يبقى يدرب يبقى يلعب بطولات افضل ما يصير مدرب مرات مدرب ما يقدر يصير بطل ما يصير بطل ما عنده الحظ يصير بطل يقدر يبقى بس يدرب يعني مثل لاعب الطوبه كل لاعب طوبه ناجح من يلزم فريقه يفشله او كل لاعب طوبه ما كان لاعب ناجح لازم فريق نجحه
1: يعني مورينو يعني اذا رحنا على القدم مورينو مترجم
0: مثلا
1: ودرب
0: مارادونا اعتقد فشل بالتدريب قالوا مره
1: فشل
0: مثلا
1: بس هو مارادونا
0: بس هي تبقى انه مثلا اكو يقول لك انا بطل شنو سويت راح اسوي بالوعيبي هاي قبل بس هي مو هيك انت بطل سويت راح تسوي لوعيبك لوعيبك يجوز نفسيا يختلفون عنك
1: الزمن يختلف
0: البيئه تختلف عنك التكنيك انت ايدك قويه كانت لوعيبك تعلم عليه هو يجوز عندهم درجه قويه فعاده المدرب يكون لازم اختصاص وقاري وباحث
1: حلو.
0: وشامل علوم التدريب وعلوم الاصابات وعلم النفس وعلم الاجتماع حتى يصير مدرب وعنده امور فنيه لازمها اكيد بدون امور فنيه ما يقدر يصير
1: بصراحه شلون اشوف اليوم الشباب مالتنا مع كل الحب لهم واكيد احنا نحكي من باب حرصنا عليهم
0: يعني الشباب خلينا نقول يا
1: بشكل
0: جيل
1: عام.
0: الجيل مثلا الجيل الزد جيل الفا جيل اكس جيل يعني هواي اكو اجيال مثلا الثمانين السبع هيك نقدر نقسمهم بس اصلا دك على 2090 التسعينات هم الجيل اللي كل شيء يعني كل شيء بي كل شيء شافوا التليفون الطابوقه وشافوا الايفون والدب وهسه يشوفون اي اي وغيرها الألفين شوية هذا جيل كل الذكي بس الجيل هلو أخير جيل أسعدنا جيل ذكي جدا يمتلكون يعرفون لغات بس تلقى اللغة العربية كتابة الإنجليزي ما تحسن من كتابة اللغة العربية
1: طيب
0: تلقى كل شيء يعرف بالأمور التكنولوجية بس عنده أمور أساسيات بالحياة ما يعرفها المسؤولية شوية أقل عندهم بسبب أنه تمرد عندهم عالي يعني تلقى فردانية عندهم عالية مو صوتهم صوت هسه العصر احنا عصرنا فرداني والمؤسسات ما جاية تدعم انه يرجع هذا الجيل يكون عنده حب للوطن حب للعائلة حب للعقيدة الوطن ساخطين عن البلد روح انتماء ماكو فبس كلهم اذكياء وكلهم بسهولة يتعلمون اي مهارة او شيء
1: هنا انت تتعلم اثناء
0: فاحنا يحتاج انه واحد يتحدث بس اكو اساسات لازم القاعدة الارضية ما ينسوها لازم يبقى يكون عنده عقيدة بحب وطن حب يعني هسه المدرسة مو مثل قبل ما تعلم حتى الستاف مو مثل قبل كان المعلم شوفه بالشهر تشرد
1: طبعا
0: أنا أتذكر مرة أستاذ سولف لي واحد من أصدقائي قال شفت أستاذ مالتي بالشارع أمي جرتني من ذاني قالت لي أستاذ فلان هذا متعبني وهاي يقول ثاني يوم لقيته واقفي بالباب يقول سوي طين عيشتي هسه إذا واحد سويتش أول شيء راح يقول راح تجي أمه وأبوه سوت بي حالة نفسية ليش أذيت ابني قاموا يتخيلون إنه التعليم وكل شيء راح يسوي حالة صار الإنسان ركيك بهشاش يعني إحنا قبل كانوا يقصون علينا معلمين وبس قوي نطلع من الموضوع يعني مو هسه الإنسان ذات عطبي يقول صار بي حالة نفسية شاب تحكي حكي أذيتني خنقتني نفسيا إذا تحكي حكاية وحدة
1: انطيتني طاقه
0: سلبيه الانسان انت توكسيك عوفني ما واحد قال مدرب انت توكسيك قلت له شنو توكسيك يعني شنو اتعامل وياك بالتدريب شلون يعني اشتري اسوي لك امي علاقتها سامه وياي ما ادري شنو انت سويت لي انت انسان يعني هاي المصطلحات الجديده تعلموها
1: زين
0: المشكله انت من هو تعرف بالمرض الامراض وشين نفسك تقوم تسقط على نفسك هو بالحاله ماكو انسان طبيعي كلنا عندنا
1: اكيد بس عندنا. انت تحاول
0: بس لازم يعني خاصه أفضل. الرجال هسه البنات عادي دلال وزاكم بيها مجال
1: زين
0: بس
1: الولد بنيه اوكي
0: اها بس الولد مو حلو يكون امام علي يقول خشوشنو فان الخشن الطرف يجي لنا نعم خشوشنو شويه
1: عليه السلام
0: اي عليه السلام فلازم الانسان شوي يقوى مثلا يكون يروحون دائما للبر يكون يروحون يسوون مهام الرجولية يعني
1: أبسط شيء السباحة
0: يطلع يسوي هاي المهام اللي هاي يحتاجوها الأهل اللي هم يحتاجون يفعلهم دو يروحون سوالف القعدة الزلم سوالف الزلم احنا شلون المجتمع مالتهم والتستيرون سويناه
1: كلش حلو
0: اي حتى يبقى فهذا انا اشوفهم كلش اذكياء ويوصلون بسرعة بس جسديا ضعيفين نفسيا ضعيفين
1: يختلف عن الثمانية
0: وهذا الشيء مو بس بالعراق هذا الشيء عالمي
1: عالمي بالضبط
0: هذا الشيء عالمي انه حتى الامراض بسرعه صارت وجينهم وحتى كل شيء ضعف المواد وال
1: اختلاف جذري عن الثمانينات
0: وال... صح
1: هو مو بالعكس انا كل اللي جاي احبها
0: هو... لا لا هو هذا
1: بس الثمانينات
0: بس هو نشخص احنا نقدر نشخص حتى يعالجون المؤسسات تعالج
1: اي حتى
0: الاسره تعالج لازم المدرسه تعالج الجامعه تعالج هاي المعسكرات الصيفيه احنا مثلا سوينا احنا كاكاديميه بس مو مجانا انا جاي انظر لك انا جاي اسوي حلول احاول المجتمع اللي انا باللي انا مسويه
1: صح
0: مثلا جاي نسوي معسكرات داخليه نجيبهم هاي السهر كل شيء كلهم متهوي الأطفال من السهر أطفال ينامون الصبح نسحب تليفوناتهم ونخليهم ينامون بالدعش أتعبهم أنقذهم تدريب تدريب وأكل وتدريب يأكلون يرجعون تدريب يتعب بالدعش نايم يقعد بالخمسة اللي يصلي يصلي واللي يروح يغسل ويجي يكمل نرجع نهار والضحية صباحية هيك هي حتى نحاول يرجع البيت يحاول يطبق بس أنا وحدي ما أقدر مؤسسة أهلية لازم البيت هم يساعدني لازم المدرسة الجامعة
1: ذكرتني بأيام التربية الرياضية ما نركض ضاحية شيء
0: حلو حلوة
1: رهيبة شنو بالسبعة صبح تركض ضاحية
0: هي فهاي الأمور نحتاجها حتى يصير عندنا جيل عنده عقيدة بالوطن يحب الوطن مو بس تصير أزمة بنزين كلها تحكي على الوطن يوقع صاروخنا كلها تحكي على الوطن واحد هنا فد صار حادث غرقة بغداد كلها تحكي الوطن ما له دخل يعني إحنا لازم نحب الوطن والوطن ما هو ده يقود اكو ناس تقود
1: او انتمائك لارضك
0: اه نحب ارض المكان اللي احنا ولدنا به لانه هذا بيه هو بلاش على الاقل هو بلاش ده ناخذه فنحب هذا الارض من تحب وطنك راح تقوم تحب البيئه يبدي يبذل على مودها هو يطور روحه عنده دافع دائما عنده عقيده هاي كلش مهم
1: شنو اغرب الاسئله تجيك من الطلاب اللي يتمرنون عندك اذا اطفال اذا مراحل
0: الأطفال اذا مراهقين الاطفال خاصه دائما اسئلتهم غريبه
1: مثل
0: واسئلتهم حلوه
1: يعني
0: يعني مثلا هسه مثلا طفل تدرب فجأة يجي يقول لك ليش اسوي هالحركة أنا؟ أقول له حتى تصير قوي قال له ليش هذا تصير قوي؟
1: ترى سؤال عميق هو
0: هذا يقول لي ليش هذا تصير قوي؟ أنا شو استفاد؟
1: يعني يحكوك
0: إيه مثلا تقول له حتى تدري تدافع عن أهلك عن مامو عن نفسي وليش؟ يرجع يقول لك ليش؟ يعني تقعد تفصل تصمم فعليا وليش
1: تدافع؟ توقف التدريب فصوتهم تختلف
0: آه ليش تصدق وليش تدافع عن مامو بابا ليش؟ كلام يجوز الظروف تجبرك و فهاي الكبير ما يقدر يسألك أسئلة
1: طبعاً
0: فلذلك التصنيف المدربين يدربون أطفال عندك باليابان وبغير دول يكون أي يعني الأطفال
1: مستوى عالي
0: على شيء لأن هذا الطفل خياله خصب
1: فيسأل
0: شون الرسامين يقول لك الأطفال دائماً أكو شون بيكاسو يرسم مثل الأطفال من قام بعدين رجع يقول لك إنه فترة ما عندهم حدود يروحون يدوسون باللوحة فهذا يدوس بالأسئلة وياك ليش يسوي يسأل هاي ليش خاصة ليش من يسألها فيبدي
1: يضوج بساعي طنقر براحته
0: لازم انت شلون توصل للفكره تنزل في اسئله الاطفال حلوه يعني هذا من السؤال اللي دائما اوقف عنده هاي الامور عند الاطفال تضيف لك معنى للتدريب معنى للحياه
1: يتعاركون غفل بيناتهم
0: لا لا احنا بنظامنا بتدريب عسكري الطفل يطب اذا يتاخر يوقف يم الباب يقعد سيزان ينتظر الاذن يلا يدخل يتاخر يعني احكي لك دقيقه حتى طب المدرب بعد ما حيطب وراي طب يقعدون يم الباب حتى يعرفون يحترمون الوقت ممكن تصير مرات شقة هيك بس احنا نحتوي الموضوع عاده احنا النظام مالتنا يعني مرتب وواحد يحب الثاني وعندهم روح فريق تصير واخوه بيناتهم
1: انا كلش احييك
0: شكرا جزيلا
1: دا اشوفك فد روح حلوه للتدريب لتدريب جيل يكون جيل صحيح
0: ان شاء الله
1: فانا كلش اشكرك
0: شكرا
1: وأقل يمكن أقل يعني شيء أحاول أقدم لك إياه من خلال إنه حلقة بودكاست
0: شكرا جزيلا
1: نورتني
0: أنت النور
1: شكرا. الله يسلمك وكنت أنت دائما يعني خفيف الظل وإن شاء الله بعد أكو همينة
0: إن شاء الله أنا جاهز إن شاء الله حاضرين
1: كابتن عاصف إن شاء الله دائما تكون عاصف بهاي الطاقة الحلوة
0: إن شاء الله
1: نورتنا وإن شاء الله يا ربي تكون دائما في تألق شكرا لك وشكرا لمخرجنا وتحيه للمخرج والمصور علاوي الله يعطيه الصحه والعافيه. احبتنا المشاهدين والمستمعين هذه الحلقه راح تشاهدوها ان شاء الله على منصات التواصل الاجتماعي لراديو رشيد وايضا على منصات التواصل الاجتماعي لصفحتي وايضا صفحه الكابتن عاصف. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في امان الله. شكرا كابتن.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: اشبع بالبكي والجروح ويمداك اللي يخونك روح، بطلت الحزن والنوح، بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق، هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق، بين حوبتي ربي.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح، حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد،
3: راديو الرشيد،
4: راديو الرشيد
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.